0: جرحى شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن على الرشيد. على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM، صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: الو الو كحلو ست.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتورز،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
3: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
3: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الصباحات الحلوة، صباحكم حلو يا أحباب. تحية لكل الناس اللي رايحة المطار تسافر طيران، أو الناس اللي دا تسافر بري، أوكي، سواء كان من المحافظات أو من دولة لدولة. كلش أحب موضوع السفر من دولة لدولة بسيارة، بس لازم السيارة تكون تمام، وأنتو تمام، واللي وياك تمام، لأنه هاي رفقة سفر. تعالوا أنا وياكم نتعرف على الدراسة اللي تقول أنه السفر بالسيارة مع شخص مفضل يمكن أن يزيد من سعادتك بنسبة 200%، 350 أو 360 درجة.

السفر بالسيارة مع شخص مميز يعزز الشعور بالسعادة بشكل كبير، وتشير الأبحاث إلى أن التجارب المشتركة كالرحلات البرية والقيادة تساعد على تقوية الروابط وتحسين الصحة النفسية. لحظات مثل المحادثات الطويلة، المناظر الطبيعية الجديدة، التوقفات غير المتوقعة، كلها تحفز إفراز مواد مرتبطة بالمتعة والتواصل الاجتماعي، مما يخلق ذكريات إيجابية تدوم طويلاً. عادة أحبابي ما يولد مزيج التجديد وقضاء وقت ممتع، والحماس المشترك يولد مشاعر أقوى من تلك

الله وياهم اللي رايحين للانبساط والترن. اللي ما عنده ترن يقعد بالبيت يغسل المواعين.

سحر المهام اليومية، كيف يعيد التنظيف الروتيني ضبط جهازك العصبي؟ هل شعرتم يوماً براحة غريبة وسلام داخلي بعد الانتهاء من ترتيب الغرفة المبعثرة أو غسل كومة من الأطباق؟ قد تظن أن هذا مجرد ارتياح لانتهاء عبء المهمة، لكن لعلوم الأعصاب وعلم النفس رأي آخر، فالتنظيف الروتيني ليس مجرد واجب منزلي، بل يمكن أن يعمل كأداة يومية بسيطة لتنظيم جهازك العصبي. والتفسير العلمي لذلك: تقليل العبء البصري، خفض الكورتيزول، يعالج الدماغ البشري الفوضى البصرية مثل الأوراق المتناثرة، الأطباق المتسخة، على أنها مهام غير مكتملة. هذا التحفيز البصري المستمر يرهق القشرة المخية، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومستمر في مستويات الكورتيزول. 2- التأمل الحركي وتفعيل وضع الراحة. الحركات الإيقاعية المتكررة والمرتبطة بالتنظيف مثل مسح الأسطح، الكنس، حركة اليد الدائرية أثناء غسل الأطباق يعني بماء دافئ، تعمل كشكل من أشكال اليقظة الذهنية. 3- استعادة السيطرة وجرعة الدوبامين في أوقات التوتر. يعني غالبا ما نشعر بفقدان السيطرة على مجريات حياتنا. التنظيف يوفر بيئة مصغرة تمنحنا تحكما مطلقا ونتائج فورية.

يعني بس قبل ما نخوض بالخبر، يعني أكو مثل يقول أكلوا مرعى وقلة صنعة. يعني الناس أكو ناس قاعدين بس يأكلون وينامون، يأكلون وينامون، ينامون ويأكلون، وهكذا. يا هذا شوي حركة، حركة حبايب، حركة حبايب، يعني نتحرك. الحركة بركة، بها خير وبها صحة، أهم شيء يعني الصحة. الإنسان من عنده صحة وعافية يقدر يتفاعل ويا أفراد عائلته، يقدر يروح يجيب رزق لهم، يعني قوتهم، يقدر يواجه طوارئ الزمن وإلى آخره. الرقص كرياضة وتأثيرها على صحة الإنسان. أولا، هو الرقص يعتبر رياضة أصلاً؟

نعم، الرقص يمكن أن يكون تمريناً بدنياً حقيقياً، تختلف شدته حسب النوع والسرعة والمدة. أثناء الرقص تتحرك مجموعات عضلية متعددة، يرتفع معدل ضربات القلب والتنفس، لذلك يمكن أن يدخل ضمن النشاط البدني الهوائي خصوصا في الأنواع النشطة. الميزة الجميلة مستمعينا بالرقص أنه يجمع بين التمرين الجسدي والنشاط الذهني في الوقت نفسه، لأن الشخص لا يحرك جسمه فقط أو جسمه فقط، وإنما يتذكر الخطوات والإيقاع وينسق حركاته مع الموسيقى، بس مو رتح العمارة. لا، أكو أنواع من الرقص هي يعني تحرك كل عضلات الجسم. زين، شنو فوائد الرقص للقلب واللياقة؟

طبعا أحبابي، الرقص المنتظم يمكن أن يساعد على تحسين القدرة البدنية والتحمل والحركة، خصوصا عندما تكون الجلسة متواصلة وبشدة مناسبة، فهو يرفع نبض القلب ويجعل الجسم يستخدم الطاقة، ولذلك يمكن أن يكون وسيلة ممتعة لإدخال النشاط البدني إلى الحياة اليومية. والأجمل أن الشخص الذي لا يحب الذهاب للنادي الرياضي، سيما النساء، قد يجدن أنفسهن يمارسن تمرينا كاملا من دون أن يشعر أو يشعرن أنهن يتمرن أصلا. أوكي؟ زين، شنو فائدة الرقص للعضلات والتوازن؟ عضلات الساقين بتكون كلش أوكي، عضلات الجذع أوكيين، التوازن، المرونة، التنسيق بين أجزاء الجسم والقدرة على الحركة، يعني يعطيك لياقة تقدرين تتحركين. أحياناً بعض الناس تتحرك شوية يطق دمار عندها، قوم ارقص قوم ارقص. طبعاً إلى فوائد حتى على الدماغ، صدق؟ أي والله، يعني لما ترقص ترقص ترقص تسمع موسيقى، تعرف دماغك يسمع الموسيقى، يتعرف على الإيقاع، يتذكر الحركة، يوجه العضلات ويحافظ على التوازن وينتقل بسهولة إلى الحركة التالية.

بانجور مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بجماعة الواتساب على 0770-11-4-15. البداية من أبو دلة، صباح الخير، مهما فعلت بك الحياة لا تتوقف عن فعل الخير، فما عند الله خير وأبقى. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم موال ولا أروع للكروان كريم منصور، أتمنى أن ينال رضاكم. شكرا يا أبو دلة العزيز، وشكرا للوردة الحلوة نورت هذا الصبح. عباس الحمداني بعث لنا دعاء جميل ليوم الأربعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. الباشق يقول: صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيع دائم، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. وباعث حكمة: تحروا السرية في صنع المعروف، فلربما أصبح ضرر الجهر به أكثر من نفعه. نعم، للمشاركة على واتساب البرنامج برسالة صوتية أو مكتوبة على 0770-11-4-15. أركان أبو حمزة: صباحكم خير وسعادة وبداية يوم جميلة أتمناها لكم جميعا. تحية كبيرة لمسز بان الوردة، واليوم الأصدقاء مجازين بس أنا مداوم. إن شاء الله يومك حلو، إجازة سعيدة لأصدقائك، وإن شاء الله توصل بالسلامة. خليهم مجازين، وإنت ليش مداوم؟ أصدقائك مجازين، أنت المفروض هم مجاز، يغيبون تغيب، تضحكوا يضحكون تضحك لهم، غيرها يعني لازم أنت تربط على التوالي وياهم. شنو هذا الدوام؟ طبعا أكثر واحد أستاذ أركان مواظب على الدوام، يوميا موجودين الربع، ما موجودين الربع، تشوفه قرص بيض.

0: اكو نماذج بالطلاب والطالبات يعني كنا نتفق انه باكر نغيب، مو داومين مو داومين، لا ما داوم ما داوم ما نردرت ما عدنا شيء اصلا، هو بس عدنا رياضة وعربي وما ادري شنو، نقول انه قعد نتفق صدق يا دادة نغيب وهي داوم، لو لو يغيبوك انت بس وكلها داوم، زين ليش تطلعوني يعني او تخلوني ضمن القائمة السوداء؟ يعني لو مثلا واحد يقول باكر داوموا مو ما تجون، وتجي وانت ما عندك شيء بس تجي هو غايب، هذا صدق يجي زين عاد ولا استاذ اركان، استاذ اركان لو انت قايل لهم راح اغيب ها، لو هم قالوا لك راح نداوم اجازه سعيده لهم وان شاء الله يومك سعيد يا طيب. الأخ علي القيسي صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاعتنا الكريمة رشيد فهم، تحياتي لستبان موسى والذيب والمخرجين المبدعين جميعا. ستبان بعد ما نطي طاقات سلبية بصراحة لأن تعبنا من الطاقة السلبية.
0: أي والله
1: فنش يسوي بعد نطي طاقات إيجابية على قولتك.
0: يا الله يا الله
1: خنعوف الطاقات السلبية
0: يا الله.
1: فش نقول؟ تحياتي الكابتن صدام، تحياتي العلاء جاسم، تحياتي الكابتن توفيق، وتحياتي لحسين شيبان ابو علاوي، وتحياتي لابو موسى الذهب، وتحياتي لازاد ابو المانيا الذهب، تحياتي جميع المستمعين والمستمعات من الف الى الياء، اخوكم عاشق هذه الاذاعه الكريمه رشيد فم الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: نورت وشرفت وحي الله علي القيسي، بالله دز لي طاقه سلبيه صغيرونه وهواي كبيره عليك الله علي القيسي، عليك الله طاقة سلبية صغيرونة ما أقدر يعني ما أقدر متعودة

0: إلى الأخ أبو عبد الله. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
2: صباح الخير والعافية والرزق والتفاؤل، وربي يحفظكم ستبان الطيبة الراقية. صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويشافي مرضاكم. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. تحياتي لكم يا رب.
0: حياك الله أبو عبد الله، الخير والبركة أنت، ينطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يشفي كل مرضى ويشفي كل متألم ما يعلم بألم غير الله. تحياتي لك يا عيني. إلى ابن العم مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير ستبان، صباح الخير والرزق على جميع المستمعين وعلى عراقنا الحبيب وعلى حضرتك ستبان الغالية. مستمعكم مهدي الياسري، أنعم وأكرم سيد مهدي، نورت الدنيا. عندنا بعد محمد كاظم من ميسان، أسأل الله العلي القدير أن يجعل الخير يرافقكم في كل أمر. أسعد الله صباحكم، صباح الورد، هلا بالورد. صدام الزبيدي، شكرا للورد، كل ورد كل ورد، الله شلون صورة حلوة، كلك ذوق. فارس من ألمانيا، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، آمين يا رب العالمين. دكتور سلمان، صباحك ورد وعافية، يقول شروق جديد، أمل يتجدد، دعاء نرفعه إلى الله بأن يكون يومنا أجمل مما نتمنى. صباح الخير، صباحك ورد وعافية وإشراقة من السعادة. حنروح يا أحبابي أنا وياكم لأول بريك، وبعد نكمل البانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: المشق ووتر،
7: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق ووترز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
6: المشق موتور،
7: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
6: المشق موتور.
7: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
9: يوصل أكيد،
8: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
9: كلش سهلة.
8: أعلن.
9: أعلن. أعلن
8: على الرشيد،
9: على الرشيد.
8: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

تحية لكم مستمعي راديو الرشيد، تحية كبيرة لكل متصفحي الإنترنت ورواد موقع الرشيد FM على الإنترنت على العنوان التالي www.arashidfm.com.

والله على طار الزحمة، زحمة اليوم صوت الصبح زحمة شوي يعني. صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم الطيبة أحبابي. صباح الخير على كل واحد من عندنا عنده ذكريات بالطفولة، بعضها حلو وبعضها يحتاج جلسة علاج نفسي يمكن، لأنه ممكن مريت بيها وسببت لك عقدة يعني، بمجرد ما تتذكرها تتحسس من يعني تتحسس مكان الضربة كان وين. أو مرات أكو ناس ضربة وضربة لسه معلمة على أجسادهم مثلا، يعني تكون ضربة قوية فاشخية يعني فاشخية طابوقة فشي. وإحنا ضد هذا الموضوع طبعا، نخلي بالنا لا تأدب ابنك وأنت عصبي وأنت غاضب وأنت تعبان، لأنه ممكن عواقبه كارثية تكون. اليوم نريد وياكم عفوا نرجع لأيام الطفولة، أيام كان الخطأ صغير بس ممكن يؤدي إلى عقوبة بحجم جريمة دولية، تكسر استكان يقتلوك، توقع خاشوقة يقتلوك، أقعد على القذف يقتلوني. وينك؟ شنو العيشة؟ ودونا دار الأيتام.

والله سوونا حركات خلونا نفكر احنا ليش بنروح دار الايتام ونحرمهم من عنا على اساس يعني احنا نعرف معزتنا عندهم. ها المهم فجاوب امك ليش يعني ليش بسطتيني تبسطك لين قلت لها ليش معناها اذا قلت اخ يعني اخر نفس هذا اخر نفس زين طبعا اكو كثير من العوائل او اولياء الامور كانوا مثلا الام تعاقب ما تعاقب مو حبا بيك لا هي ضمتك للعزيز الغالي لما يرجع من الشغل تعال ابني تعال لك هاي شو بسوي

بالمدرسة يعني، بس هي حبابة ويانا، احنا صديقاتها يعني شاهد الله. هو منو يقدر ما يصير حباب وياها؟ لو يعني انا استغرب على العشرات اللي كانت تاخذها بالهذي، والله شاطرة شاطرة جدا. اي يا عمري خالد عبد الرزاق، تحياتي الى زميلنا بالابتدائية. والله ايه كتل كتل هو محمد فريد، الله اكبر، فريد الاطرش ما باكي بقده بالافلام. هي كانت تقتل خالد، تقتل محمد، ويمكن

ما اللي يحجون. لا لا لا ماكو داعي، مو هاي اني دا اصنع لهم عدو. اولا راح يشعرون بالتفضيل عليهم، اثنين هو راح يتقمص الدور. هسه تعيش دورك، انت قالوا لك معلم ليش يصير مدير؟ ها يعني اني ضد هذا الموضوع، بالعكس يعني يمكن اني لو بمكان المرشدة الصف اقول لهم حبايبي اني عندي ثقه بيكم، انتم راح تكونون هادئين بين ما اخلص تليفوني او بين ما اشوف الست الفلانيه واجيكم. زين حبايبي يعني بالهدوء، مو قوم سجل اسمهم وما شنو هالعنف هذا اللي مالينا. المهم خلقتوا من عندنا مجرمين واحنا صغار، وهسه اذا الزمهم ضربا مبرحا حتى يستغيث.

على فكرة عن نفسي أنا كنت كلش أموري أوكي يعني بالمدرسة، كنت يعني الحمد لله شطورة وهذه الفنيات والهذه والإلقاء، نشاط مدرسي ما نشاط مدرسي كانوا قبل ياخذونه، مو هيك يعني ياخذونه أداء فعاليات مدرسية، يعني كنت أنا على رأس القائمة والحمد لله.

0: والله لو ما الفعاليات اللي كانوا شاغليني بيها والرسم ونسوي ورد وما اعرف شنو، قسما بذات الله راس براس والله العظيم كلات. زين شلون محمد فريد وهذه ما ادري ما كنا نحترمهم شو. بس سبحان الله شايفين يعني واحد مرات تأذي الله يوفقه. محمد فريد دكتور، هسه دكتور محمد فريد، أي يعني أنا من سنوات عرفت هالة عبد الرزاق دكتورة بصراحة، في هي الوكحة اللي تقتلهم ما أعرف شنو مصيرها، يمكن صار الضابط هيجي شيء. زين يعني هيجي شيء. المهم منو تتذكره حدر الضلع شوياته وتتمنى لو ينعاد الزمن حتى تاخذ بثارك يعني منه، حتى تبسطه بالمدرسه، ترجعون للصف او الساحه حتى تبسطه، او بالشارع ممكن. زين على اعتبار كانت الشوارع يعني تسمح باللعب برا، ماكو سيارات هوايه واكو ما اكو اتساع يعني. المهم اهلا بكم، اهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الصبح الحلو والناس الطيبة اللي مستمرين معانا على 91.5. طيب الله صباحكم وأهلا بكم في ذكريات عنيفة، أيام الطفولة، أيام البراءة. خلي نقول أحيانا البراءة يعني الإنسان ببراءة يتصرف تصرفات عفوية تلقائية، ممكن تكون فيها يعني شبهة شيء من العنف، لكن هي بالتالي بريئة يعني ما مو مثل لما يكون واعي ناضج يعني يبدأ يحوك الدسائس وما إلى ذلك يعني. المهم عاد هو ببراءته يتصرف التصرف ويكبر هذا التصرف أحيانا. هواية ناس وهي كبيرة بالعمر تتذكر موقف مثلا بالابتدائية بالإعدادية معلم في قلبها يعني

0: يقول اي با هذا والله كرهه، ممكن يشوفها بمطعم يقول لها تتذكر من ضربتني، تتذكر من شتة كتلك، ايش يسوي يعني؟ ليش يجي بوسه زين استحي من مرتي وجهاني وياي؟ فإن شاء الله تكون ذكريات حلوة وتذكرتوا شنو سويتوا أيام الطفولة. أهلا بكم أحبابي، أهلا باتصالاتكم، ونستقبل أول اتصال. بانجور
1: بانجور مبدعة، إن شاء الله بخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية يا عيني. إذا ممكن تتكلم معايا من السبيكر، عفوا من التليفون مو سبيكر.
1: أي تمام تمام. يعني طبعا موضوع كلش حلو عاجل إيدي، يعني يذكرنا بقبل. بصراحة أنا قصتي حلوة، يعني أنا كنت يمكن كنت صف أول ابتدائي يعني بهذا العمر. كانت جيراننا كل ما يشوفني يقصطني،
0: لا إله،
1: وأني أخاف يعني أخاف منه، هو عمري يعني مو كبير
0: زين.
1: فيوميا صبحني بكتلة ومسيني بكتلة، وبحيث أخويا عم يشوف هالشي، أخويا أكبر مني بدع السنة، فتدرين هاي سمعة عائلة
0: طبعا طبعا أي.
1: أي. فقال لي هالمرة إذا هو يعني ينقهر من يشوفني ما جاء يعني ما أرد عليه، فقال لي المرة الجاية إذا كتلك أنا أكتلك همينة.
0: خوش.
1: فقلت أنا كتلة طفل ولا كتلة كبير.
0: اي عافية.
1: زين. فقلت أنا ايش راح اسوي؟ يعني زمت كتلت كتلة مو طبيعية لهذا الجيران مالتنا، جيراننا.
0: اي.
1: بحيث أنا اكتشفت انه اهلي خاتلين ورا الباب، وهذه العين السحرية. وديبا احنا شقق، فديباوع علينا من طبت البيت سوالي حفلة.
0: الله مشجعين العنف زين.
1: فزادت مو هي بعد ما خلصت القصة زادت الثقة
0: طيب
1: عندي، صارت أوفر
0: أوكي،
1: بحيث يعني صرت يعني الناس كانت تخاف مني أصلا، الطلاب من كبارك يعني بالمتوسطة. وهذا الشيء خلاني قلت لك اوفر، وبحيث يعني هم موقف بسيط، صف هيك يمكن اعتقد ثالث متوسط رابع اعدادي. كنا اثنين احنا اقوياء، انا ناعم بس متوحش
0: قد الكف ويقتل الالف. حلو حلو
1: بحيث يعني
0: إيه هو مو حلو. هو عفوا أنا ما عرفت اسم جنابك، عذرا للمقاطعة.
1: أنا اسمي علي محمد،
0: أستاذ علي، حياك الله.
1: أنا صرت بروفيسور دكتور.
0: الله ما شاء الله. شفت العنف شي يسوي طلع دكاترة.
1: لا وبعدين نشوف إيش كتلتي العمل الشعبي صارت
0: وين؟
1: فصف خامس إعدادي تقريبا همني أهل، أجا واحد ضوجني من المنطقة اللي بصفنا.
0: طيب
1: جزمته يعني كتلته كتلة دم قام يطلع من عنده
0: يا ستار.
1: كان يعني هو كان صدق الأمانة، هو صوته كان هو يتحارش. مهم درت وجهي. كان أكو بصفنا دي لعبون طوبة فريقين. عافوا بالطوبة ولعبوا بيه،
0: لعبوا بيك طوبة.
1: طلعوا أصدقاء كلهم
0: يعني. لا إله إلا الله، غير توجد يا أخوي.
1: يعني أنا أتذكر أول بوكس إجاني يعني عن آخر بوكس فرق كيلو متر يمكن مشوني. ورحت وراء مستشفى ودمايا وكسر خشمي ومن ذاك اليوم أنا صرت متوازن، كنت أعرف أفكر قبل ما أفوت نفسي بمشكلة.
0: الله يعطيك العافية.
1: فانتقلت من المكفخة إلى أكفخ بياه الجاي، لا صرت متوازن وراها.
0: وبين الكافخ والمكفوخ الأمور توازنت. حلو دكتور، شكرا لصراحتك. الآن يعني من ناحية أخرى أسأل جنابك، الآن لو عندك أطفال،
1: نعم،
0: كيف توجه ابنك تجاه هذا الموضوع دكتور؟
1: والله يعني ابني مفشني. يجي ذاك اليوم ودائما لما نشوف، تدرين احنا بالعراق ما شاء الله عندنا البق والذبان خير من الله. ف يعني انا واقف ويا اصدقائي ولحايا وش اسمه
0: زين،
1: بابا بقى وينهزم الذبان وينهزم. فتقيسي بعد يعني من البق والذبان يخاف.
0: يعني زين، شلون دي يواجه العالم الخارجي يعني خارج البيت، مدرسة يعني؟
1: ايه هو اني بصراحة يعني هم بعدهم كلش صغار، واحد بالثالث ابتدائي والاخ بالتمهيدي، فدخلتهم مدرسة شوية. انا يعني حطيت ببالي بصراحة يعني هذا الموضوع الاحتكاك، فحطيتهم مدرسة شوية كيوت، ما يعني يراقبوهم المدرسين، فالحمد لله ما صارت. يمكن مرة إجا قال لي واحد حكي علي، وين ما صارت مشادات. إحنا قبل تربيتنا تختلف، كنا خارج البيت 24 ساعة مو مثل هسه.
0: كانوا الناس مو متوحشين لهالدرجة بصراحة، يعني أكو نوع من الوحشية.
1: هي طبيعة إنسان، الطفل على براءته يتعارك ما يتعارك.
0: صح.
1: بس
0: صح.
1: إحنا كنا المواقف تكون قبالنا أكثر. هسه هو قاعد بالبيت ويحب البيت، مو مثل قبل. قبل إحنا كنا نضوج من البيت.
0: صح.
1: فشوية اختلفت الأمور.
0: تمام. دكتور علي نورت وشرفت، شكرا لهذا اللطف. أتمنى لك الموفقية والله يحفظ أولادك من كل شر.
1: ربي يخليك ويسلمك ويحفظك.
0: حياك الله دكتور، نورت. يا هلا. ناخذ اتصال آخر. بانجور بونجور، بس بعد البريك انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
7: من الرشيد اف ام.

ثم تكتشف أنك رائع في علاقة أخرى. منجز في وظيفة أخرى. متفهم في صداقة أخرى. آمن مطمئن في محادثة أخرى. شجاع في فرصة أخرى. مرئي مضيء في عيون أخرى. كاف في قصة أخرى. نحن دائما نتيجة تفاعل ما، فإما اكتفاء أو انطفاء. بانجور. صباح الفل دائما من راديو الرشيد 91.5. نرجع إلى ذكريات الطفولة، ذكريات المشادات اللي بينكم وبين يعني الطلاب اللي وياكم، أو بينكم بين ولد الجيران، أو أحيانا ابن خالتك شاد وياك، ما أدري ليش، ابن عمتك، ابن عمك، ابن خالتك، يعني ما أدري، مستضعفيك والله، لأن أنت مؤدب، لأن بابا قال لك لا تغلط وماما قالت لك ما عليك بهم، لا تمد ايدك على احد. هم بصراحه بابا وماما عموا علينا، هم هذا ان شاء الله بمكانه، هو كل شيء بمكانه. اكو بيهم لا بابا ولا ماما، مني يوصوا يقولوا مي بعين زين، عاد هو يتصرف بطريقته الخاصه. من ناحية أخرى، عجبي على عوائل أب وأم ممكن يعلمون أولادهم على أنه يكونون يعني عنيفي التعامل مع الآخرين، يعني يقول له لا، إذا غلط عليك ضربة أدبة، وإذا ضربك مثلا يعلمه شون يضربه، يعلمه شون يعنفه، بدل ما يخليه يلجأ إلى المعلمة مثلا أو يلجأ إلى الكبير سواء كان بالمنطقة، وهذه

0: بعده يعني، فهذا يوحش الشارع يعني. وأكو لا لا يستغل كل طاقة بابنه، يعني يشوفه يحب الرسم، يشوفه يحفظ، يحفظه قرآن مثلا، يحفظه أدب يعني أدب عربي ممكن، حتى الأدب الشعبي يعني لا بأس. المهم نرجع لمشاركاتكم معنا أحبابي ويا اتصال. بونجور.
1: صباح.
0: صباح النوير.
1: شانسر.
0: يا هلا، من وياي؟
1: أبو محمد.
0: حي الله أستاذ أبو محمد، شلونك؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا أبو محمد. وأنت بالمدرسة قبل بالابتدائية؟
1: نعم.
0: مبين عليك أنت كنت تبسطهم.
1: مبين شنو؟
0: أنت كنت تبسط زملائك اللي وياك.
1: هي صارت مواقف يعني والله، إلا واحد يلح وياي يلح هاني يلحون.
0: منو كان منو كان يلح وياك بيهم، تتذكر اسمه؟
1: ايه خطيب.
0: ايش بيه؟
1: الله يرحمه.
0: توفى؟
1: توفى توفى خطيب راح الله يرحمه.
0: الى رحمة الله.
1: اي والله يعني ما بريد ذنبه. بوقتها لح وياي واي خطيب.

0: مو انت مقهور الشجانة مقهور ساعاتي هو لا المهم من بالمدرسة وما يجاني واحد ظاهر ما اعرف ايش اسال فيه خليته يعطل راح اسوديه اسال له كيكو شنو
1: شلون؟ شنو؟
0: تدريب مع كيكو شنغاي.
1: اي ردت اسال جدا يعني انت تشجع على انه العوائل تخلي ابنائها بنوادي العاب قوى يعني؟
0: اي كلش تزيد ثقته او سرعته جرأة يتدرب اصدقاء جدد يتقبل انه هو ينضرب بدون ما يهتم. يعني ينضرب خمس بوكسات سته واحده ورا الاخت تكي عادي يعني
1: على اعتبار ايام التدريب هو شابع كتب.
0: بابا يومي يجيني بابا كم بوكس سجلت معه يومي يجيني مكتوب
1: زين
0: حتى بنفس الوقت ما بايج هو
1: نعم
0: ويضرب ويوم يفوز هو يوم واحد يفوز عليه الفاز عليه بعدين هو يرجع يفوز عليه هيكي فصارت عنده شغلة
1: حلو
0: يعني شلون فتشي بديهة صار أخوه صغير عكسه أخوه صغير من يطلع بالشارع يعني عمره سنتين حسه يعني في النهار يوم يمس نايم يلا خلي الجهاد يطلعون يلعبون بعد. ايه يعني يطلعهم بالماسة هو هيك بالفترة
1: زين من بالجهة الأخرى من ناحية الإناث تشجع على أنه الإناث أيضا يدخلون ألعاب قوى يعني للدفاع عن نفسهم لتدريبهم مثلا للمستقبل
0: من هو عفو؟
1: البنات
0: طبعا أنا بالدورة أكو بنات
1: يعني تشجع بناتك الله يحفظهم أنه يدخلون ألعاب قوى
0: والله بالوقت هذا إيه
1: مخاف تلزم زوجها وتكتله بس يحكي وياها
0: مو بس زوجها عمتها وخالتها لا مو عارف هي مو بس مساله واحد يقتل او يمكن توفي بس هي يعني ثقه بالنفس
1: اي تقوي الشخصيه هي ايضا اي تقوي الشخصيه
0: تنبني اكو بدال هذا الوقت الفراغ انا بدال ما استغله قاعد بالبيت كان تدري ان البيوت هسه صغيره لا تقدر تخليها ولا تقدر تخليه بالبيت
1: صح.
0: فيطلع عنده ما طلع أكو تذكير اليوم عنده نادي اليوم عنده تدريب اليوم عنده ما أعرف إيش أكو حتى النفسية تتغير
1: نعم أستاذ أبو محمد نورت شكرا لك الله يحفظ الأولاد ونورت بانجور كل التقدير أهلا وسهلا كل الترحاب نأخذ اتصال آخر بونجور
2: سكبار
1: بونجور
2: صباح الخير شلونك شخبارك
1: صباح النوير حي الله ابو رضا شلونك
2: الله يسلمك بعد زيتك فيديو من البحر
1: شفتي
2: له لا
1: اي بالبرنامج غير
2: ايه
1: اي شفته يمكن
2: ايه ما شفتي المهم دزيت لك يعني ايش مخصوص قلت هذا الستبال مخصوص الى يعني الاستاذ وسام
1: حتى تحرق قلبنا يعني
2: لا الله الشاهد والله العظيم ما احرق قلبكم اثنيناتكم
1: لا بس يعني
2: منظر حلو يعني منظر حلو يعني
1: ترى العراق أحلى أحلى من ألمانيتكم أوكي هذا العراق خلي أقرأ شعر هذا العراق يظل شمس وتطنوره حي الله الغالي
2: الله
1: يسلمك الأيام الطفولة وأيام العفوية وأيام الشعننة هاي والوحشية اللي ما أدري على اليمن يعني ما أدري على اليمن واحد ضيع الطوبة يعني لازم يقتلوا لي إيش
2: هاي ما كانت عندنا ولحد هاي اللحظة
1: أنت طفولتك كانت بالبصرة لو ببغداد
2: إيه لا بالبصرة
1: زين
2: المشكلة أهاليتنا خلت بينا خوفه ولحد هذا عمري يعني يعني فوق كتلتنا على قولتنا فوق كتلتنا ننقتل
1: كانوا الأهل
2: يعني ايه بالضبط ايه ما يخلونا شلون نتجاسر على الأكبر من عندنا
1: حلو
2: كان أخوي الأكبر من عندي هسه حاليا بالعراق هذاك لا القاع ما تحمله يقتل يعني وينقتل ويروح وين يروح يم خالي الله يرحمه وتجي أمي تتعارك وياه
1: زين
2: انت ما لك غرض بيه هذا ما انت خلي سميته وليك ولدك المخانسه هذا يمي اللي حسن. يتعارك روحوا يم عبد الحسين ما لكم دخل يم عبد الحسين
1: زين
2: ولحد هاي اللحظه قلت لك يعني الخوف شلون يعني انزرعت بقلوبنا فهسه انا اولادي لا ما خليتهم هذا الشيء حتى زوجتي قالت انت ليش تشجعهم على العنف قلت لها مو على العنف قلت لها هاي اللي زرعوها بي ابويا وامي قلت له ما زرع حبجه

0: حالي.
1: لحظة
0: الاثنين
1: أبو
0: دجاج.
1: الرضا، يعني بس عذرا للمقاطعة، اليوم أنت دا تتكلم عن أولادك في مجتمع آخر، في ثقافات أخرى، في
0: طبعا.
1: عالم، يعني المجتمع الألماني يعني ضد العنف وضد هذه المواضيع،
0: لا
1: مو
0: لا لا
1: مثل
0: لا لا
1: عندنا.
0: لا لا لا لا لا لا لا الألمان،
1: أي
0: الألمان ما يدحش الكلمة، أرجو المعذرة، أنكس من العرب بالعنف.
1: صدق؟
0: الألمان والقرآن، الألمان ما ينقحمون، الألمان
1: بس ما
0: ناس
1: عندهم دقات
0: قاسيين،
1: عشائرية وهاي السوالف و...
0: ما عندهم
1: أي
0: حتى نسوانهم، انا شفت بعيني نسوانهم تعارك كانه رجال، يعني يعني زلمه تعاركوا، يعني مرة تتعارك ويا زلمه يشيلها
1: مرسيدس
0: بالقهوه
1: عادي،
0: وتدقه،
1: مرسيدس يا
0: والله
1: عمي.
0: العظيم. اي ما على قدش مرسيدس،
1: اي
0: والله ما ينقح من لا نسوانهم ولا زلمهم.
1: زين،
0: فلهذا انا شفت قدامي انسان، ابني هذا ابراهيم، قلت له بابا اللي مد ايده عليك لا تظل ساكت. مرتي قالت انت تعلم مع العنف، قلت لها ما اعلم مع العنف، اعلمه شلون يدافع عن نفسه.
1: نعم
0: قال لي بابا ما حاجه توصيني. قلت له ايه، قلت له انه هاي الشغله انزرعت بينا، ابوي قلت له زرعها بينا الخوف. قلت له هسه انا هسه بالشارع اذا واحد يطقني ما اطقه، اخاف
1: زين،
0: اتجاسر
1: لو
0: عليه.
1: كانت عندك بنت، وطبعا العنف موجود عند الجنسين، يعني اليوم احنا، اني ذكرت في بداية الموضوع انه كانت ويانا بنية تقتل بالولد، يعني اللي ويانا بالمدرسة على اعتبار مختلطة كانت، بعدين اني تحولت الى مدرسة يعني نموذجية، شبه النموذجية،
0: نموذج
1: بس بنات،
0: اي صحيح.
1: بس ال ال ال كان اكو هذا الكاركتر، انه وحدة تعنف الاولاد، والله اول ما تجي تبسطهم، يعني شلون توجه لو كانت عندك بنت، يعني شلون توجهها اذا شافت هيك عنف بالمدرسة، يعني انت تشجعها انه تتعلم العاب قوى، ترد الضربة بالضربة.
0: بهذا وقتنا على قولة المتصل قبلي، بهذا وقتنا نفس الشيء.
1: زين،
0: يعني حتى هنا البنات الألمان بالمدرسة هم ما ينحملن، يعني صدق وقحات، يعني جاسرن، يعني حتى على المدرسين جاسرن،
1: اي صح،
0: على المدرسين يجاسرون والله
1: صح.
0: العظيم. بس عندنا هسه مدير مدرسة،
1: نعم،
0: بهاي تداوم بيها إبراهيم، ولد شاب، يعني والله العظيم زوجتي تقول قدام عيني، يقول كظل طالب من صدره. قال له شوف، لا تقول انا طالب وكذا والمدرس ما يمد ايده عليه. قال له لا، اشيلك هنا وادقك بالقاع. قال له يا اما تمشي عدل،
1: زين،
0: يا اما تلم شوالتك وتطلع من المدرسه. قال له انا راح اشتكي عليك. قال له روح جيب الشرطه. قال له انا والشرطه.
1: زين،
0: منعتها المدرسه، قامت الطلاب قام يمشون، شلون يعني مثل قام يمشون هيك على
1: طيب.
0: الشعر، قام يمشيهم.
1: اي طيب،
0: يعني قال هذا وقتنا لازم هيك نتعامل ويا الطالب، لان جاي يستهزئون بالمدرس ويستهزئون بالمدير ويستهزئون بالمدرسه ويسوون شغلات، فانا شلون اتعامل
1: للاسف
0: وياهم؟
1: للاسف ابو رضا، الاستهزاء صار حتى بالوالدين، يعني بالبيت، يعني
0: بالضبط.
1: يعني هاي جزئية الاحترام للوالد، الميانة اللا معقولة، فهي كلها ترجع بسبب هي التربية، بسبب نشأته، جو علاقة الأم والأب مع بعضهم، وكثير من ال
0: أنا ما أطول عيش ستبان. عندنا ولدنا عوائل عراقية، ولا صديق الروح بالروح، هي مو شغلة غيبة.
1: نعم،
0: عنده هسه ابنه الله وكل شيء جاسه على الأكبر من عنده. قلت له ليش سجاد؟ يقول لي هذا حمودي. قلت له حمودي نازل بسبيك. قلت له ابنك تعلمه يتجاسر على الأكبر من عنده؟
1: مع الأسف.
0: قلت له هاي تربية؟
1: مع الأسف.
0: قلت له يتفل على الشبير؟ يضرب الشبير؟
1: مع الأسف.
0: قال إيه هذا ساعدي. قلت له وده ساعدي.
1: والنعم
0: قال إيه ما
1: منهم.
0: حد الدنيا. قلت له والنعم من السواعد. بس قلت له هاي مو تربية أخوي. قلت له هاي مو تربية. قم
1: يعني
0: شو سوى أنا؟ الطفل من كثر ما قمت أحبه قمت أتجنبه. ما شاقه وياه.
1: أيه.
0: رد عليه بشغلات كلش مو زينة.
1: صح.
0: سكتت.
1: على
0: هذا
1: الأسف.
0: ابتعدت عليه، قمت ما ادني يمه ولا اوصل يمه.
1: احسنت طبعا، يعني بالتالي هي الشخصيه ينفر منه اللي حوله، وما اعرف يهمه ما يهمه، بس الافضل انه تركه. يعني نورت ابو رضا، شكرا لمشاركتك،
0: الله يسلمك،
1: كل التقدير يا عيني، تحياتي
0: يقولكم
1: لك
0: ان شاء
1: والله،
0: الله
1: كل التقدير
0: تحياتي لكم جميعا.
1: يا هلا بابو رضا، مع السلامه.
0: يلا.
1: ممكن واحد يقول يعني الآن لما نشوف هيجي فد عبث أخلاقي ماكو بريك بالتصرفات نقول شنو هذا الهمجي التمين جاي؟ شنو أنت ما عايش بالمدينة بين قوسين؟ ترى أهل القرية وأهل الريف أهل قانون ودستور وأدب وكلمة موزونة وماكو صوت عالي. أنتوا لاحظوا أقاربكم بالقرى والأرياف، لاحظوا لهجتهم لما يتكلمون أو التون اللي بصوتهم شقد هادئ، الكياسة بالشخصية، يعني ما عندهم هذه شو نسميها يعني الفورة اللي بالمدينة، هدوء، لأن هناك بيئتهم يعني هادئة فالصوت مسموع، فدائما ما يوصي يقول لنص صوتك من تحكي، أو يعني هاي ناهيك عن موضوع النساء يعني اللي ما حد يشوفهم وما حد يسمع صوتهم وعيب وما عرف شنو غلط وهذه. فكانت إذا اللي هنان المدارس ما ربت ولد محترمين وعوائل ما ربت ولد محترمين، ترى دواوين هن وبيوتهم اللي من الطين طلعت عمالقة بالأدب، عمالقة بالتوجيه، وربوا أبو المدينة في أحيان كثيرة. تمام، تحية لقرانا وأريافنا وأهلها الطيبين، ونعود لكم مستمعينا نتكلم عن ذكريات حلوة جمعتنا أيام المدرسة بسطونة مو بسطونة بسطوكم وشنو اللي من اللي تتذكره كان يتجاوز حد وياك يعني، ولو يرجع بيك الزمن شو تسوي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم
1: كاك جمال الغالي، شلونك؟
2: شلون الصحة؟
1: يا هلا يا هلا،
2: الله يخليك. هواية سوالف، إذا نقعد نسولف يرادنا أربع برامج. ذاك المرة رحت سالفتين ذاك اليوم رحت أحد العشائر خارج بغداد مودي لهم غرماني فهيش وقت، والله هيش لا شوي قبل هيش وقت، فجاني ولد هيش حوالي 10 سنوات، قال لي يلا عمو تعال تريق، تعال المضيف، وهو تعال شغال، قال عمي ترى احكي وياك، والله لهم اللهم صل على محمد وعلى، طببني بمضيف والله العظيم، شاين صينية هو وأخو شاين سوية وجابوه قدامي، قلت ما شاء الله على هل أنت تقولين على الأخلاق وعلى عشائر، ترى مو شرط والله عمره 20 سنة إلى 30 سنة، ذولا من الصغر ماخذين تربية يعني 100%. أي والله على ذكر المدرسة من كانوا يلعبون أكو هذا كم لعبة، أنا شنو شوي سمين ودبدوب، فإذا ذاك الفريق 5 نفرات لازم على فريقنا 4،
1: زين،
2: لأن اللي يوقع بيدي بعد هاي الله كتب علي.
1: بوكس لو راجلي قوي منك
2: اليوم بوكس شي أوقع أنهم فوقه بعد يختنق. أي والله صدمة.
1: أي عيني. زين، تتذكر واحد كان منافس لك يعني ايام هذه كان ضربك مثلا في الضربه وضام وباقي بقلبك؟
2: لا والله بدون مبالغ كانوا يتجنبوني.
1: شلون؟
2: ما اذكر، كانوا يتجنبوني يعني بعد ما يجنبوني
1: يخافون من
2: اي والله
1: صدق الحيل صدق الحيل باللقم.
2: وهسه ماكو وهسه ما كنت أمشي، إذا واحد يضايقني بالشارع إذا هاي أهل التحية أقول له عمي رحم الله والديه،
1: وكل قوي للزمان يلينه. لا أكيد أكيد، لأنه عقلك نضج
2: طبعا يعني طبعا،
1: حفاظ على تربيتك على شخصيتك على نفسك، يعني احترامك لنفسك هو اللي يقودك، فألف تحية لك، شكرا لأنك محترم.
2: الله يخليك
1: ونورتنا يا غالي. شكرا.
2: والله هسه الحمد لله شكر، هسه حتى الولد ألف حمد لله ألف شكر، يعني نفس الطبيعة ما يدنون أحد ولا لهم شغلة بأحد. أقول الحمد لله.
1: الحمد لله. دليل تربيتك السليمة. أكيد أكيد. الله يبارك.
2: ممنونين.
1: ما عليك منا، نورت يا أبو وليد الغالي، كل الترحاب. أنا كل شيء شفت بحياتي تقريبا، بس ما شفت إنه بهذا العمر يعني زمننا إنه مرة تتزاود ويا رجال بالشارع وتقول له اطبق اطبق. والله أقسم بالله الكريم، وتطبق ويطبق وتنزل له وانت شنو، وتهدده وتري يعني يمكن تضارب وياه، يعني اعتقد يمكن بس لا في هاي مو في بتعبورة لا بس يمكن هاي اللي كانت تقتل اللي ويانا في المدرسة. لا يعني اكيد هي متقوية فد فد فد شي يعني فشي اكيد اكيد مو يعني مو منطقي ولا قانوني، بس العيب انه يكون الرجل مؤدب اكثر منها ويقول لها روحي انت مره ما احكي وياك، انت لانه مره ما راح يعني احكي وياك. وصارت صارت صارت تقريبا بال2000 و 19 يمكن، أي شفتها بساحة الأندلس يعني هذا الحكي. بنات شباب اللي بساحة الأندلس دير بالكم أي بنية تسوق على القبض. تحية للي يسمعونا بالكرادة وفي كل منطقة عراقية كرخو ورصافة وكل محافظاتنا، كل الحب لكم. اللي يعني قبل ما نختم هذا الموضوع ونتحول للساعة الأخيرة من بانجور، يعني علموا أولادكم إنه العنف ما ينهي موضوع، هذا ممكن يكون مدى أكبر وأطول وعواقبه وخيمة. علموهم إنه قوة العقل وكيفية إدارة الأزمة هي أجمل شيء وأفضل شيء، وشلون تطلع من شرخ المشكلة بدون أي أضرار نفسية أو مادية. لا تعلمه يغلط، لا تعلمه يضرب يعنف سواء كان ولد أو بنية. ما له داعي هالمشاكل وتصير فصول وتصير وممكن تندمر عوائل من وراء جهال. هم ليش سموه جهال؟ جاهل لأنه بلا عقل بلا تفكير بلا اتزان فكري، ما عنده وعي كافي حتى يفتهم يمكن الكلمة. مو هذا سب أبويا يقول يعني سب أبوك أوكي شنو المشكلة؟ هل أبوك فعلا مثل ما قالها؟ يعني لا طبعا، يعني تفهمون الولد أنه ما يغوص مع ما يسحب الآخر إلى ساحة العنيفة إلى ساحة الغير مؤدبة، لا خليه هو يسحبه يخجله، يعني يشوف أنه ما مأثر به. يعني كثير هسا وإحنا كبار شقد يحاولون يحاربوك، شقد يحاولون يأذوك بطريقة أو بأخرى، كل من موقعه. الأفضل أنك تحافظ على اتزانك، رح يلقوك جدار ما يقدرون يخترقوك، ما يكسرك، شو ما يسوي؟ أنت عدل، فتسحبه أنت سحتك، يقول هذا ما أقدر له، ما دا أثر بي. كذلك وهم صغار، وهي تبدي صقل الشخصية منه أنت صغير، من أمك، من أبوك، من البيت هو شون عايش. البيت إذا الأم تصيح على الأب والأب ينتقص من الأم وواحد يضرب الثاني وما أعرف شنو، فعلى العائلة السلام. شكرا للي شاركنا في هذا الموضوع. يلا نتحضر للساعة الأخيرة من بانجور بعد البريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: المشق موتور،
7: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
6: المشق موتور،
7: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
6: المشق موتور.
7: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في آخر العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحفنا المحلية صحيفتي الصباح والمشرق في هذا اليوم الثاني من أيلول 2026. نبدأ هذه العناوين بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، إطلاق منصة رقمية الشهر المقبل لتسلم طلبات المواطنين. وطن لكل مواطن، تهيئة 216 ألف قطعة أرض. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي، والزيدي وجه ببلوغ حاجز 10 ملايين برميل والاستثمار الكامل للغاز المصاحب. العراق يعيد هندسة قطاع الطاقة وتتضمن مروحيات ومعدات عسكرية، صفقة تسليح أمريكية للعراق مع فرض إجراءات مشددة بحق المخالفين، تخصيص 400 مليون لتر من الغاز للمولدات. 4 شهداء وأكثر من 50 جريحا حصيلة غارة استهدفت حفل زفاف في مدينة سيريك، وتصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران.

على الصفحات الداخلية من الصباح، آمدي يؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية. النفط تتفاوض مع شركات أمريكية لتطوير حقول غاز، والزيدي يوجه برفع الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل بحلول 2030. تم نقلهم في وقت سابق من السجون السورية إلى العراق، استكمال استجواب 5704 متهمين من عناصر داعش. اجتماع أمني رفيع برئاسة مدير مكتب القائد العام لبحث استقرار سنجار. الهجرة تؤكد إنجاز 90% من خطط عودة النازحين. مطالب نيابية بإعادة النظر في نظام تتبع البضائع، والسجن لأم أقدمت على بيع طفلها. الداخلية تضبط 10 كيلوغرام من الكريستال. منع استيراد المحاصيل الزراعية لغاية انتهاء موسم الإنتاج المحلي. مجلس الوزراء يقر استراتيجية تمويل 1,000,000 قطعة أرض. خلية الإعلام الأمني تستعرض إنجازات 100 يوم، والداخلية تشرك العشائر بملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح. في الصفحات الأخرى من الصباح، تحديدا في صفحة محافظات، إقليم كردستان يعاود إنتاج النفط بمعدل 230 ألف برميل يوميا. مشاريع جديدة في كربلاء لمواكبة التوسع العمراني، وتعمل بكفاءة 99% لصد التهديدات الرقمية. بابل تطور أول منظومة دفاعية ذكية للأمن السبراني. إحياء الطرق الاستراتيجية يعيد ربط الموصل بمحيطها. فرص استثمارية في كركوك بقطاعي الصناعة والتجارة. في صفحة محليات، 6,000 دينار للأمبير في نينوى، والسعر يحدد نهاية كل شهر حسب التشغيل الفعلي. 400 مليون لتر وقود للمولدات، وإجراءات مشددة لمنع الإطفاء. بالتعاون مع البنك الدولي، مشاريع استراتيجية في قطاع الصرف الصحي، واستحداث معاهد متخصصة لتعليم قيادة المركبات. في الصباح أيضا، دعت المالية إلى إيلاء رواتب منتسبيها الأولوية في التمويل، والتربية تلزم المدارس الأهلية بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد. بمشاركة 600 دار نشر و20 دولة عربية، اليوم انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27. أحبابي من الصباح، ننتقل إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق، باعت طفلها ب3 ملايين دينار السجن 6 سنوات لأم وأربع نساء في بغداد. غدا الزيدي يحسم اختياراته النهائية لاستكمال الكابينة الحكومية، تعهد رسمي بتصويت البرلمان على

0: بونجور مستمعينا أحبابنا أهلنا ناسنا، أهلا بكم في واتساب بانجور على 077-00-11-4-15. سليم الجعفري بونجور يا أبو سيف.
1: صباح الخير عليك ستبان، صباح الخير على المخرج، على المستمعين إذاعة الرشيد أف أم. ستبان والله العظيم أكو نساء يعني وياها زوجها وما ما تخلى قيمة لزوجها يعني. تصوري مرة وقفني ولد ويا زوجته وجهاله، قال لي الفد مكان، قلت له أصعد، صعدنا. كان هي من يومها قالت ايه وتمر بينا على مكان اللي راح ناخذ من عنده اغراض.
0: نعم.
1: قلت لها والله انا اسف اعتذر لانه انا مستعجل وعبال اخذكم طريقي. اي قالت يلا نزلنا العاد. ولا حكى هو، نزلتهم كان تضرب الباب قوه.
0: الله اكبر.
1: يعني صراحه انا تنرفزت، نزلت اباوع شو اسوي يعني ثاني. زوجها ساكت، نزام الزوجه من ياخته، قلت لها ادري انت رجال لو شنو. ليش ما تحكي انت؟ قال لي بواعي تعبتهم، عبتهم. قلت له يلا روحي لا تب مالي. ايش
0: حد يحكي؟ ايش حد يحكي؟
1: تحياتي للستبان، تحياتي للمخرج، تحياتي لكل المستمعين. الموضوع ما يخص بس الاطفال، اكو نساء نساء كوارث. احترم رجلي، احترم الشارع.
0: ادري.
1: الف تحيه للستبان، مع السلامه، ومستمعكم سليم الجعفري.
0: يسلمك، حياك الله ابو سيف. بعدين ايش حد يحكي؟ ها؟ لو عايزة يعني يحكي وانت رأيه. أصلاً ما يخاف من مرته، مو حباب.

أما عن يعني جزئية إحنا أخذناها على الصغار اليوم، ما أخذناها على الكبار، يعني تعني خصوصا تعنيف الرجل أو المجتمعات العربية. يعني صح يقودها قوامة الرجل، يقودها العرف الموجود أنه يعني تكون أضعف من الرجل، مع الأسف يعني أكو هاي النظرة. المجتمعات الأوروبية والأجنبية لا، يعني المرأة تأخذ حقها يعني كلش عادي. إجتي شافتها يخابر صنطة راجدي أول شيء، أي هو يدنج. تعرفون ليش؟ لأن القانون يكسر ظهره، أكو بوليس. يعني هو غلط، أنا مو ضد، يعني مو مع هذا الموضوع أبدا أبدا. يعني حتى عندنا بنات، يعني والله حتى المواجهة ما لها علاقة، يعني ما لها داعي.

شفتي خون باي باي انت يا كاس العالم. هاي مو اجي واسوي مشاكل فعلى التعنيف. انتو تعرفون المرة المصرية هي اكثر مرة تعنف الرجال، يعني كلش عادي تبسطه وتهلهل وراها. انا قلت لكم اي تهلهل تهلهل من زينة المحاربة، يعني تحس نفسها هي لي لي لي لي لي لي لي. وآويها وضربنا الباشي. يعني ما أدري ليش هالخشونة اللي نموها في مجتمعاتنا العربية فد نزعة من الوحشية، يعني أنه أنت لازم تكون فورس دائما ومحرب، لازم سيفك بيدك. مرة رجال مرة رجال تعاركوا، أخذ حقك بيمناك. شنو شو اسمه العد المن يراد الحيل. شكو. الوقت تغير هسه، يعني قبل بالمجتمعات، قبل بالمجتمعات يعني من كانت تغور عشيرة على عشيرة يطلعون الزلم والنسوان. يعني هسه أنا ما أريد أذكر أي عشائر، كلها على العين وعلى الرأس، بس كان من أيام ثورة 20 وقبلها يعني كانوا يسندون الرجال النساء، تشيل الأسلحة وراه وتشيل الأكل وتهلهله وتهوسله. في ثورة 20 كان اللي يتخاذل تدخل عليه أمه أو زوج أو زوجته أو هذه يهوسن حل فرض الخامس قوموله، فكانت تشيمه حتى ما يتخاذل ويدافع عن وطنه. هسه لا، هسه كلش عادي الصيح عليه بالشارع وكافي خبصتني وكافي ما أعرف شنو. وبصراحة ما أشوف أكو قيمة عند البعض طبعا، لأنه اللي فارض رجولته وشخصيته باحترام طبعا هذا بحث آخر يعني. بس ما أعرف هالوحشية هذه يعني دا يغيب وين الأنثى بالموضوع، يعني منو الأنثى، منو الرقيق، منو الرجال الخشن، منو اللي احنا اختلطت والله هذه السمات تشوفها حلوة ومرتبة بس حتى ستورياتها تصير بالك عني. اي وفن اللي يتقرب لي واحنا اللي ما عارف شو نسوي.

0: يعني المرأة المسترجلة خارج البيت أوكي هي ممكن تكون خشنة، يعني تكون متكبرة، تكون شايفة نفسها، خشمها مو بالسماء، لا يعني بعد أبعد، حتى ما يطمع من في قلبه مرض. خوش، هذا كما ذكر سيد البلغاء سلام الله عليه، بس مو إلى درجة أنه تتكاون ويا رجال بالشارع، أنه الضربة، أنه تهدده. وشفتوا صارت ويا رجال المرور، ترى أبدا ما تعني أنه هي محترمة وعلى أساس شريفة، يعني شريفة أصلا ما تنتبهي من يسرى، وهذه بطريقها عدل عدل عدل وقبل، اللي يريد يحكي، اللي يريد يكسر عليها، اللي يريد ما أعرف شنو، هنا طينة وهنا عجينة، ما له علاقة. وللأسف ظهور كثير من اللي فقدوا رجولتهم، فقدوا هذه الشخصية الرجل، يعني مع الأسف صار يعني جوز الست. أي ناخذ مستقبلا ان شاء الله موضوع يعني العنف عند الكبار. نكمل معاكم مسجاتكم احبابي. و زيكو زكريا مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح يا ستوان على احلى مخرج وسام المجيد، على كل المستمعين الكرام. ستوان من حباب المجيد الصغير لحد كبرت، مجتهد عارك الحمد لله وشكرا لي اسمه متحرك. تحياتي لكم.
0: والله زيكو. وردة أنت يا زيكو، والله وردة حلو. عباس الحمداني شلونك؟
2: صباح الخير خيتي الغالية ستوان، وياك عباس الحمداني. والله ستاني ما عشت هاي التجربة، لأن أنا كنت أكسل واحد بالصف والعالم صايح الغوث من عندي، شعوذة قاعد تتعوذ من عندي من نمشي والله من ابتدائي. الحمد لله ما انكتلت، اكل ما مكتوب، يعني توقع يعني الابتدائي يومي الصبح افتح زيجي وادعو اقول ابويا يموت حتى ابطل، وما ما مات ابويا، تالي متالي بطلت، ما سيطرت، بطلت، ظليت كسلان لحد ما بطلت الحمد لله وشكرا. حياتكم عباس الحمد
0: لله. كان ينتظر ابوه، لا اله الا الله، وفوق كل هذا القهر زوجت النوبه راحت اثنين، والله شو يحكون وياك ها؟ يلا الله ينطيك العافيه ابو سمره الغالي. عندنا فويس من الحقيقه رقم من ميم، فقط ميم.
3: حبيبتي ستبان صباح الخير، شلونك اخبارك؟ طبعا راحت علي البصمه واني حبيت اشارك وياكم يا عمري
0: يا حبيبتي.
3: مع السلامه.
0: يسلمك يا طيبه انتي، نورتي حبيبه قلبي والله، لو قايلت لي اسمك الحلو. يلا ان شاء الله ماكو ما صار شيء على البصمه. شكرا ميم. من ميم الى مصطفى الباشا، بونجور.
4: صباح الخير يا عبد الرشيد، صباح الخير سترام. والموضوع اليوم كلش حلو، بس انا اذا رجع الزمن بي انا احد المقتولين، يعني لان انا اكثر من صف صرت بيها قدوه، واكثر من صف
0: حلو
4: صرت بيه مراقب صف، كبر صرت بيه الاتحاد، أكيد أكو ناس بتحلفت لي، بس ترجع الزمن بيها رسم تموت تموت. على عموم اليوم الموضوع كلش حلو، حبيت أشارككم به، أخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك الله أستاذ مصطفى، والنعم منك، وأهلا ولعبت يا زهر وتبدلت الأحوال. من مصطفى الباشي الباشا الى عبد الله ابو ايهم، بونجور. عبد الله
5: صباح الخير والعافيه والجمال والسرور ستبان الورده، تحياتنا لك وللمخرج الورد والمستمعين الكرام. ستبان اردناش ستبان من خلال اذاعتكم الكريمه،
0: تفضل.
5: يعني هذول اللي يجون من الصبح بالشركه بالدوام قالبين شهرتهم، يعني في دور اروح لك، ترى انا قوه طايق روحي وجاي للشغل، واجي اقول لك صباح الخير حبيبي، تجاوب صباح النور، لا ما عليك حبيبي، وانا اصلا جاي قوه، هو ستبان شوف إنه شارة الهاي النماذج اللي جاي قوة ويحسسك إنه هو مسوي فضل علي لأن هو جاي الصبحية.
0: أي يعني أنتوا اللي تردون بثقل تقول له صباح الخير يقول لك الله أنا أنت ما شبعان نوم أنا شعلي يا أخي رد علي مو عيب الببغاء أحسن منك أقول له صباح الخير يقول لي صباح النور مو عيب ببغاء أحسن منك ها. المهم تحياتي لك عبد الله محمد الحلفي أنت عينك سالفة عدل المزاج تنكتب بالوصفة من ضمن العلاج. الله صباح الخير والعافية وتحياتي لك الإعلامي الغالي محمد الحلفي. إلى أزادنا يقول يا قلب الوفا مو كل وقت مريود كل ما تحترمهم ناسك يأذوك خلك طير عالي الروس لك تنشال بس تنزل لرضهم همهم يصيدوك خلك مبتعد كلش عزيز تصير شبعهم عطش ترخص إذا يشربوك ولا تقلد الشمس صبح وظهر تنشاف صير هلال عيد بلهفة ينتظروك تتواضع عليمن هي ناسك ناس بوجهك لو نبي من الدورة ينتقدوك. الله صبحك الله بالخير والعافية تصفيق لأزادنا. تحياتنا لأمجد صباح الوردة على وردة الصباح الأخت العزيزة بان المسوي صباح العسل لجميع المستمعين والمستمعات والفل على المخرج الراقي وسام ماجد لا يحلو صباحي إلا معكم أحبائي. تحياتي تحياتي بعد يا أمجد الغالي وتحياتنا إلى عبد الله التكريتي الغالي. حنروح بريك أوكي وبعد نعود خليكم مع بانجور
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
7: المشق موتور
8: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
7: المشق موتور.
8: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
7: المشق موتور.
8: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز الأقساط ويانا أسهل.
9: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وآني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
10: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، صباح الفل والأنس عليكم جميعا. بقيت لنا أقل من نص ساعة في بانجور. نعود إلى مسجاتكم والواتساب، ووصلنا إلى منتظر الكندي. صباح الخير ستبان، تحياتي إليك وللمستمعين الكرام. اليوم الحلقة جدا راقية مثلكم، بوجودك الراقي أستاذ منتظر ومنور جدا. عمر البغدادي أبو خطاب مشاركنا بفويس، حياك الله عمر.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق، تحياتي إليك وللمخرج وكل المستمعين الطيبين إن شاء الله. سيدبان كنت بالمدرسة زعيم عصابة طبعا،
0: عفية.
1: ومن الكتلات اللي انكتلتها بحياتي هواية يعني، بس واحدة من عندهم كان تشابه بيني وبين ولد. هذا الولد أهله عندهم مشاكل حتى ويا الحياطين، والله هم متحلفين لابنهم، وابنهم ما مداوم بيومها، وطلعت من المدرسة وكتلوني كتلة ما الغسل ولبس، هاي أبد ما أنساها. وبعدين ورا ما وقعت بالقاع وهذا كان يقولون لك هذا مو سيف، هاني نسخة منه، نسخة التوم مالته. سبحان الله
0: سبحان الله،
1: ونهزمه. بس بعد ايش؟ بعد ما كسروني والله. تحياتي لكم.
0: منهم لله البال كتلوني. خلوا خشمي ينزف دم. الحمد لله على السلامة أبو خطاب الغالي والتسبع، ويلا لا تهتم. مثل ما كانوا يقولوننا وإحنا صغار، يلا أنت بطل يلا. زين، وصلنا إلى لومي. بونجور، مغمور بالسعادة والجمال لعيونه أجمل بان وسام. هذا رأيي المتواضع. المفروض يعلمون الأولاد الحماية والدفاع عن النفس، مو الاعتداء على الآخرين. صباح الورد إلى أبو موسى، أبو علي أزادنا من ألمانيا، حبيبتي صباح الحب والفل. أبو دلة، بونجور يا أبو دلة.
2: صباح الخير ستوان، تحياتنا إليك أستاذ المخرج جميع المستمعين والمستمعات. أنا جنت سامع نار وشرار بس شاطر.
0: حلو.
2: والله يرحمهم أمي، كانوا من يسألوها تقولهم يابو نار كبرة. زين، وكانت شلون تعرفيني وكح من نروح أزين، مو قبل كله صفر. فتطلع يمكن 60 فشخة براسي.
0: يا الله.
2: زين، وانت قيسي بعد دورة مع قوات خاصة. حياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: نورت وشرفت يا أبو دلة، وتعيش وتتذكر. إلى مهندس محمد العزاوي، بونجور يا هندسة.
3: خير ستبان، صباح الخير.
0: صباح العافية
3: على كل المتابعين، يا رب إن شاء الله أربعاء حلو مثل وجوهكم الحلوة. محمد شرارة اللي ضوجنا هفة بحجارة. بالنسبة لي والله يعني بس أحب أقول السبع خياطات بالقصة، أربعة بإيدي
0: يا الله،
3: وأربعة برجلي، يعني طفولة جميلة جدا، لكن قسما بالله ما تعديت. يعني احنا تربينا شجعان لكن باحترام،
0: والنعم.
3: لا كبير نتجاوز عليه ولا الاصغر من عندنا ننفه له،
0: والنعم منكم.
3: فالشجاعه مطلوبه، والوكاحه همينه مطلوبه للجهال، شلون نقولوا للشباب همينه، بس باحترام.
0: نعم.
3: دافع عن نفسك، الدفاع كل شيء بي.
0: نعم.
3: اضرب تنضرب مو فد مشكله، بس اهم شيء ما تتعدى على حقوق الاخرين.
0: احسنت، والنعم منك. حبيت محمد شرارة والضربة بحجارة، دزولي على اسمكم هيجي شي أحبابي. أنا بان إذا شفتوني وجوكم يدبلون.

0: كتبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء، يا حياك وبياك يا عيني. الباشق يقول الخاطر اللي ما تعرف تجبره لا تكسره، والجميل اللي ما تعرف ترده لا تنكره. وصلت؟ وصلت. إلى ابن ديالة الغالي حسن الزهيري، صباح الخير والبهجة والسرور على نكهة صباح راديو الرشيد وكادر وعلى كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات الراديو. معلومة قانونية مهمة. سؤال: هل يستطيع ضابط التحقيق أو أي جهة أخرى أخذ الرقم السري للهاتف الخاص بك والاطلاع على محتوى الهاتف؟ يعني
1: أجاوب أستاذ
0: هو مجاوب، يقول حين يطلب منك ضابط التحقيق أو أي جهة أخرى فتح الرمز الخاص بهاتفك، لا تعطي الرمز أبدا إلا بأمر من القاضي يسمح بفتح الهاتف، وهذا العمل يكون من اختصاص الأدلة الجنائية حصرا. يعني مو أخواننا أبطال مركز الشرطة يقول لك إيش قد الرقم، يلا جيبه، وما أعرف شنو، يقول له ما أنطي وصر على هذا الموضوع. وليس من اختصاص ضابط التحقيق أو مركز الشرطة أو أي جهة أخرى. تحياتي، أخوكم ابن ديالة المحامي حسن الزهيري. ومتصل علينا شنو؟ البث غير متوفر. هاي معاناتنا ويا البث بدياله من خلال التطبيق ستبان، شوفونا حل إن شاء الله. يعني وصل خبر للإدارة، ويعني في طور العمل على هذا الخلل يا عيني، ويا المصممين التطبيق. تحياتي لكم. شون مهمة بالسيارة وين يا ستلايت؟ يعني إذا بالبيت حولوا على الستلايت تسمعونا، وإذا بالسيارة يعني صبروا علينا. عمار نجم، صباح الخير ستبان، شلونك؟ البارحة بصمتي كان ضمن الفقرة، لكن أنتم تأخرتوا في الاستماع لها بشكل مقتضب وهملتوها. تحياتي. أستاذ عمار، صباح الفل عليك. ما عندي شك أنه تتكلم ضمن الموضوع، يعني ما تخرج عن الموضوع أبداً، بس اللي يأسفنا أنه وصلت بصمتك نهاية البرنامج، يعني باقي دقيقتين أو ثلاثة على البرنامج، ومدة البصمة 5 دقائق. إذا كنت من مستمعين، يعني أنت مستمع قديم وتعرف أني ماكسيمم 50 ثانية أخذ بصمة، 5 دقائق معناها فوق الفقرة، يعني فوق الفقرة، يعني فقرة كاملة 5 دقائق بصمة. مع اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لرأيك ومشاركتك، وبالمناسبة مو بس أنت، يعني كثير من مستمعينا هواية من البصمات ما أخذناها وكانت قليلة لأن انتهى الوقت. فشلون يعني أبقى وراء الأخبار أخذ البصمة؟ تعرف أقدرك وأحترمك، وهذا يعني ما تستحقه، فكل التقدير إليك. تخفف لي بس من وقت البصمات وعلى العين وعلى الرأس. حي الله مصطفى البدر، صباح الخير، ردت أحتفل وياكم لأن اليوم عيد ميلادي. والله طلع لهيثم يوسف. كل عام وانت بخير أبو ود الغالي معذب الضمير. زين أقول لك مصطفى عيد ميلادك، لو عيد ميلاد منو قال لك ذاك الناس؟ وأم ودة تسمع لولا حتى نعرف شن طلع لك يا

الله. هابي بيرثدي تو يو مواليد شهر التاسع الحلوين المرتبين، وان شاء الله العمر والعافيه. دكتور سلمان شنو هالصوره الحلوه حبيتها، جايه جراده تسمع بانجور يعني على مرايه السياره، يقول حتى هذا وقف على الجامعة ويسمع إذاعة الرشيد ويقول لكم صباح الخير رفقا بخلق الله، خلاني أسوق على كيف يا عمري. والله صباح الفل، صباح الفل، والكل يسمع الصدى بانجور.

الله الله الله، صباح الفل عليكم، صباح السلطنة. أبو موسى الغالي صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلبان طيبة، صباح الخير على المخرج، وصباح الخير على كل المستمعين اللي سمعونا سلامهم، سليم الجعفري، أبو سيف الطيب ولماوي وأحلى ستبان الطيبة بوجودك يا طيب. أم عمر صباح الورد والياسمين على ستبان والكادر، الكادر وستبان يسلمون عليك يا حبيبتي يا أم عمر. وحيد الدليمي صباح العسل من بابل، صباح الورد عليك يا غالي. زيكو يسا صباحكم بالخير والمحبة ستبان الراقية، وصباح الخير على أستاذ وسام وعلى المستمعين الرائعين. أنا كنت من الأوائل وكان أكو تنافس بيني وبين زملاء اثنين بالشطارة، كل خميس إحنا نطلع رفعات علم، وكانت المحبة بالمدرسة مو طبيعية، وبالنسبة إلي لا كاتل ولا مكتول، كانت أيام ما تتعوض نهائيا، أيام الزمن الجميل. تحياتي ومحبتي للجميع، شكرا لأنك إنسان رائع يا زيكو، تحياتي لك.

0: أحمد مؤلم أن تسير بجانب الحائط مبتعدا عن المشاكل فيسقط الحائط عليك. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد، وحياك الله. مصطفى البدر دازلنا صورة دودو الصبح، صدق الله، صلوات على النبي وآل النبي، الله يحفظها يا ربي يا رب، ايش هالحلويات، الله يحفظها يا رب ويحفظ أمها ويحفظك إلهم يا مصطفى الورد. حسين عبد البطل مشاركنا بفويس، هلا والله. يا هلا،
1: ان شاء الله بخير.
0: نيحة
1: ان شاء الله. البيت ما بي صايع حقه ضايع، هذا مثل
0: لك
1: معروف. لازم نتفشخ ونتفاشخ، ومن الله التوفيق.

تردون الصدق؟ يصير البيت باهت. اقعد لا عيب. اقعد ابني لا. شو اسوي لك؟ هي حلوه ذا مو بها حروره. حروره ومروره.

0: اقعد صير عاقل لا اجيك. تجي شو تسوي؟ اقول شيء عندك تسوي تنفخ لا تجيني ولا اجيك. عباس الحمداني ايضا مشاركنا بفويس اخر.
1: حياتي الغالي ستبان ويش عباس الحمداني، استر علي الله يستر عليك. المره تسمعني عمي، ما انا زوجت ابويا، تزوج ابويا ستبان رحمه لوالديك معود
0: لا عيني عباس الحمداني بس وحده، بس الوالد الله يطول بعمره.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روحي،
9: وهنيان بيك.
10: الله يحفظك،
9: نتمشي وياني.
0: الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: ميرسي.
1: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا أكيد على ترددنا 91.5 FM راديو الرشيد، وتحية لكل اللي يشوفونا أيضا على بثنا بالتيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر، كلها راح نعطيكم وياها. أنا بالبداية أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم، وويايا بالإخراج عمار كامل.

إذا مستمعينا أكيد بداية جيدة أستاذ عمار. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة يقول شنو هي؟ يعني عندنا كلمات إحنا عراقية نقولها بس هي يعني من كثرة استخدامها الخطأ فقدت معناها. يعني ذيك المرة أكفت كلمات مثلا إحنا نقولها دقيقة، هي عمرها ما كانت دقيقة أبدا، دائما ما تكون هي ساعة. يعني كل واحد يقول لك دقيقة هسة أو دقيقة هسة كذا، فهي معناها أنه أكثر من دقيقة، ممكن توصل لساعة. بعد شنو الكلمات؟ يعني هواي كلمات إحنا نقولها خلينا نقول بيومياتنا، لكن من كثرة استخدامها فقدت معناها. يعني دقيقة معناها دقيقة، بس قلت لكم إحنا نستخدمها إنه في سبيل بس نصبر الشخص المقابل، لكن هي مو معناها الحقيقي دقيقة، هي ممكن توصل لساعة أو أكثر مثل ما ذكرت ببداية. فشنو أكثر كلمة فقدت معناها من كثرة الاستخدام؟ الدقيقة، باكر، طبعا باكر هم مالتين، إذا يجيك باكر مثلا هنفرض هسه شوية صار أكو الواتب بالموضوع، مثلا تقول له على شغلة قال لك باكر، تروح له باكر، يعني تروح له باليوم الثاني يقول لك أني قلت لك باكر هسه يا باكر من عدم، ما فاهميني؟ فأكو هواية كلمات عراقية فقدت معناها من كثرة الاستخدام الغلط. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم أكيد حتى أسمع آراءكم وشنو الكلمات العراقية اللي إحنا نقولها بيومياتنا وتعاملنا مع الآخرين، وبسبب يعني أنه إحنا مستعمليها غلط ففقدت معناها. أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770011415.

0: ما تكمل هذا المجال الى متى ظل مثل صفه مجال صفه مجال
1: زين
0: احس كان الموضوع اوفر
1: زين
0: كل ما نطلع مجال مجال يعني ما اعرف هاي الكلمه يعني واجهه تتكرر يعني
1: فانت برايك انه كلمه انطيني مجال فقدت معناها لانه يعني هي انطيني مجال مو هي باوع هماتين يعني بيها شوي فر انطيني مجال ما حدد يعني انت لو قصدك يحدد انه هيك وقت او هيك يوم
0: اي هو الوقت او اليوم أو هو هيك التاريخ يعني اكثر شيء
1: اوكي فهمتك شكرا جزيلا استاذ نورتنا
0: لدول القلب شكرا جزيلا
1: هلا والله باي باي يلا عدنا اتصالات عدنا اتصال عدنا اتصال الو الو الو الو الو ماكو اوكي خلونا نعيد السؤال اللي انضم ويانا جديد على السماع السؤال يقول شنو الكلمة العراقية اللي احنا نتداولها بحياتنا اليومية مع الاخرين فقدت معناها لانه باستخدامها الغلط انطيتكم آلي مثال دقيقة باكر بعد شنو بالله قاعد امشي هاي هماتين طبعا بس هاي مو ما لها علاقه لا اكو يعني اكو جمل او كلمات احنا نقولها في سبيل انه مثلا يعني قلت لكم يعني نعطي فرصه او مجال للمقابل فاحنا نستخدمها مثل اللي نهدئ اعصاب المقابل لكن هي معناها مو نفس الحقيقه
2: رجفتيني رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت
1: يلا
2: رجفت
1: يلا يلا
2: خفت
1: اودت تعال
2: وانتي منو حتى تخابريني فلان وعلان يطول من سجن ولج
1: يلا اتصال الو
3: مساء الخير
1: مساء الورد
3: شلونك يا استاذ
1: اهلا وسهلا ميت هلا
3: الله يسلمك شيخ نورتي انت وزعت الرشيد
1: شكرا كلك ذوق
3: اشكرك الله يسلمك يا كل وجهك
1: يلا احكي لي قل لي
3: سيري من شنو
1: يا صاي ساعه احكي صدق كذا انت وين لعب
3: يعني قلت كلمات
1: كلمات كلمات عراقية فقدت معناها بسبب استخدامنا الخطأ إلها
3: راح أزور وادعي لك
1: أزور وادعي لك؟
3: إيه
1: أوكي يعني هاي كذبة
3: هي كذبة يعني
1: لا أنا قلت كلمات
3: مثلا زرنا وندعي لك
1: أوكي يعني بس هي مو هذا القصد أنا يعني قصدي كلمة إلها معنى آخر بس إحنا نستخدمها بطريقة خطأ اللي طيتكم مثال أقرب مثال كلمة دقيقة من أقول لك دقيقة وراجعت لك هاي الدقيقة وراجعت لك معناها ساعة ممكن يوم كامل فاهمني
3: أي فاهمتي مثلا جاي يمشي
1: أوكي جاي يمشي تمام أوكي بس الاسم الكريم وياي منو
3: أنا اسمي علي علي
1: اهلا وسهلا نورتنا
3: على راسي
1: عيوني انت ميت هلا باي باي السيد البغدادي تحياتي لك ما افتهمت شيء يعني هو مو صعب كلمات فقدت معناها بكثره استخدامها الخطا احنا عندنا هواي كلمات عراقيه نقولها يعني قلت لكم في سبيل نقنع المقابل بس هي معناها غير يختلف نهائيا يلا عندنا اتصال
4: الداو صير عصبي
5: شلون ما صير عصبي يعني لو ساحق لك واحد او داعم سياره من يتحمل مسؤوليتهم
6: اخويا الله يساعدك انت تعرف يا مد تحكي
1: يلا اتصال الو
3: الو مساء الخير
1: مساء الورد هلا والله
3: هلا عبير الورده هلا بيك تحياتي للاتحاد المخرج
1: ميت هلا نورتنا
3: الله يسلمك والله أيون أنت حياة الله
1: يلا
3: اكو كلمه من كذا ما استعملها احس انه راحت قيمتها ليش هوايد يحسونها وهواي يقولوها بس بنفس الوقت ما احس انه يسوون هذا الشيء اللي يحسونه الي مثلا بخدمتك او أوكي. انا خادم الك يعني
1: اي
3: يعني مجرد احس بس كلمه تنقال
1: حلو شوف هي باحثه وسامها مو صالح فهمني يعني كلمه انا اني خادم هي طبعا عفوا احنا نقولها انه مثلا اني اقدر اسوي لك اللي انت تريده بس هي كلمه انا يعني اني خادم الك الخادم نعرف شنو يعني هيك قصدك معنى الخادم عبير يختلف
3: من نسمعها حتى راح يدللني

إذا مستمعينا أكيد متواصلين وياكم بعدنا ببرنامجنا كي تحية لكل اللي يشوفونا على بثنا مباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. نورتونا جميعا. السيد البغدادي شكرا عزيزي يقول عيني، كلمة عيني كانت تستخدم قديما للتعبير عن معزة الشخص وغلاوته من العضو البصري، أما اليوم فتحولت إلى أداة تستخدم حتى للغرباء. صح والله. كلمة تدلل هماتي ممكن. مثلا كلمة خاتون كلمة عثمانية تستخدم للمرأة الأصيلة سابقا والمتميزة، أما حاليا أصبحت بعض الأحيان للسخرية. شفتوا يعني تحياتي لك السيد البغدادي، يمكن كلش زين فهم شنو قصدي بسؤالي. كلمات عراقية نستخدمها من كثر استخدامها الخطأ بالمكان الخطأ أو الأشخاص الخطأ أو المعنى، يعني فقدت معناها لأنه إحنا دا نستخدمها بالصورة الخطأ. هسه كلمة خاتون هواي نسمعها، فعلا هي تجي في بعض الأحيان للاستهزاء من المقابل.

0: فقدت معناها وشنو معناها؟ معناها خلص مسبة يعني.
1: اي يعني اذا ياخذها في المكان المو صح، او مثلا مغات استهزاء بالشخص.
0: اوكي.
1: اي نعم مثلا.
0: طيب.
1: او مثلا احنا ايش قلنا ليش هسه شنو صار؟
0: اي. اوكي انا كلش اشكرك محمد نورتني. شكرا عيوني.
2: النسوان احنا عندنا مستضعفة بالعراق. والله ثلاث ارباع عن مزورقات. يزورقون والله شني تحاسب تقول له وين كنت غير تغار عليك؟ غير تغار عليك؟ لباك ابوك سيادر تايسون انت جاي تضارب ويا تايسون طاك وزارك
0: سيد البغدادي والله وحياك انطانا هواي كلمات حقيقة فعلا اليوم احنا بدينا ان يعني نستخدمها هواي بس فقدنا معناها. اقول له لو ناخذ اتصال بعدين اكمل.
3: تعنى لو الفو نام وتغطى وارتاح
4: ايه.
3: بس من مشوله اليوم ويدع على الاصفاح.
0: اوكي على راسي التعبير عن الاحترام الشديد ووضع مكانة الشخص فوق الرأس تحولت الى كلمة مرور يومية تقال بشكل عشوائي. صحيح والله. يلا عندنا اتصال.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله
5: تعبير.
0: عيوني مية هلا.
5: تعبير
0: عندنا السؤال
5: ما تسمح
0: معليش. لا حرام عليك متقصد انت وانت شخص متسوس. انت شخص متسوس احد دازك مستحيل يعني مستحيل. نعم
5: استاذ سلطان.
0: استاذ سلطان اليوم ان شاء الله يكون موجود وياكم. ان شاء الله يا ام اسم الله عليه من التبطيل. ها شنو اسمع اسمع انا السؤال ها بديت اشك بالموضوع. شنو السؤال وسلطان وين وسدب وجهي

0: سري.
1: أوكي، بعض الأحيان كلمات متداولة بين النساء عندما يتشاجرن، مثلا حبيبتي وقلبي وعمري، لكن هي المعنى غير لما تكون متعصبة. صدق والله كومن بيانت. حبيبتي قلبي من جوا شنو نار وشرار. استعبير أنت تستخدمين بعض هذه الكلمات، مثلا تقولين متصل عيوني وعيني. فعلا ما أعرف يعني، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا كنا إحنا نستخدم كلمات معينة فاقدين، يعني نستخدمها بالطريقة بس إحنا فاقدين معناها الحقيقي. فعلا نستخدمها ربما، شوف راح نطي شوية للجانب الإيجابي، أنه نستخدمها في سبيل يعني نمثلها لإحترام الشخص المقابل أو لكسب ود المقابل أو غيرها، بس هي اوكي هي فقدت معناها. عيني عيني فقدت، انا اقول لكم قلبي اذا السوالف كلها. يلا اتصال. الو الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: ام فيشن،
1: هلا عيوني، انت شلونك؟
2: ما عرفتيني يا عمر.
1: لا شلون ابو عبودي، صدق كذب؟
2: شلونك ام فيشن؟
1: الله يسلمك قلبي، انت شلونك؟

0: قبل كذا.
1: اي اعرف مشيهم اليوم انت شلون بيكم؟ ها شايف اللي اسمه يبيع المي ويبيع يرجع صاحبه يبيع له ثلج من عنده نفس المي وانا نفس الشيء هسه اليوم حالتي هاي بصراحه. بس هي قلت انا قبل شوي نستخدمها انه في سبيل احترام الشخص المقابل بس هي اوكي معناها مفقود. في دول عينك تسلم. الله يسلمك شكرا شكرا.
0: اي صار لي ساعه واقف.
1: اي
0: كذا احنا ما كنا صار لي ساعه ولا هاي كلمه صار لي ساعه واقف.
1: زي صار لي ساعه واقف. اه قصدك التوقيت هذه سالفه الدقيقه والساعه عندنا
0: خاصه هالتاكسيات من يجون بلي وما بلي فاظل واقف اقول يا بس صار لي ساعه واقف.
1: اي
0: يقول لي صار ساعه وصلت التوقف.
1: صحيح هاي كلمتين كلمه فقدت معناها صح والله. طيب اوكي ابو عبود انا كل الشاكره اتصالك نورتنا.
0: تحياتي الاستاذ عمار الستة بس سؤال يرحم ابوك.
1: اي عين
0: استاذ سلطان حفظ الله ورعاه.
1: اي موجود موجود ان شاء الله اليوم هو كان مجاز فاليوم ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله بعد ما ادري حسب معلوماتي إيه. بعد وراها ما ادري. طيب تحياتي لك اكيد انا كل الشاكره اتصالك شكرا. هسه البث حلو ولطيف ودا نتناقش اكو اجوبه لطيفه وحلوه ودا نتناقش عنها وداخلين بنقاش الحلقه. يجي كريم ويجي مدري من الدفان هسه حتى ادعي عليك هماتي انت تدفن نفسك ما ترهم يعني عمي دروح

سمع هذا اللي يقول العذر أقبح من الفعل؟ يعني هو داس بالتعليق وراح بغير زاوية ويرجع يكتب أنا الشاقة. مشكلة إنه أنا بالإذاعة ومشكلة إنه عندنا يعني إحنا عندنا شو اسمه شو يسموها ضوابط إعلامية. عموما تحية لكل مستمعين أكيد اللي موجودين ويانا، بعدنا متواصلين ببرنامجنا وبعدنا ببرنامج درس شاغر. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770211 4115.

يلا بعدنا متواصلين. خلينا نشوف. أنا قريت هماتين بالضبط. أحسنتي صارت تتوظف بغير مكانها صحيح. أي فعلا أكو هواي كلمات إحنا نقولها يعني هي

0: معين او بشخصيه معينه مو المصطلحات اللي تحكيها بحياتك اليوميه.
1: صحيح.
0: حتى يعني حتى طريقه كلامه وضحك الكلام مرات شوي. اي بس انا احب اكو شغلات

0: عطرية.
1: ايه
0: قالت ما ادري كم ناطريه ما يشوف
1: فعلا اكو كلمات سوري اكو كلمات من خلالها نعرف هذا الشخص من وين
0: وش قد حلوه ايش قد حلوه لهجتهم بالسام
1: انت حركت الموضوع بس راح اخذه انا اليوم شنو يوم اربعاء اليوم لا مو باكر ناخذ ان شاء الله السبت
0: انت تحملين ليش توصلتي موضوع لازم نخطب ولازم نشرك ما أريد
1: تشوف
0: الحياة سهلة حلوة يعني.
1: أوكي. طيب أني جدا شاكرة اتصالك أبو شهود أنا هورتني عيوني شكرا أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله شكرا. لا هاي فعلا فعلا أكو كلمات يعني أتذكر مستمعنا تحياتي إلى نعيم أول اتصال وياي عرفت إنه هو بصراوي منين من كلمة حبوبي مرة قالها بالاتصال فعرفت هذا الشخص هو بصراوي. فبالتالي اكو فعلا كلمات تميز كل محافظاتنا فما رد احرق الموضوع ان شاء الله سبت ناخذه وياكم هذا الموضوع. احسنت التعبير طفل احسنت التعبير طفل بالعقل وكبير بالعمر للاسف كثرت هالنماذج بالمجتمع. اي أيوة والله يلا اتصال
2: تفاح موز دانوني
1: يلا
2: طماطه 750 والله عم زين هي يقول اذا وازاك الدهر ازرع طماطه وزرع بصفها خيار تشبع زلاط.
1: يا اي ماشي لغة الحوار تعابير الجسد لها دور مهم باتجاه المجتمع اكيد. يلا اتصال. الو
3: الو
1: مرحبا
3: شلون الصحة؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
3: هاي شنو صوتكم واضح والاشياء واضحة من واحد يتصل من الايفون؟
1: يعني زين لو مو زين يعني اشتريت تليفون مبارك.
3: لا اتصلت بالواتساب الثاني.
1: ها اوكي عبايدة تقول ترى انا اشتريت ايفون مثلا.
3: والله مشتاق لكم
1: صار والله اشكرك عيوني نورتي.
4: اسمي خسودفتش فاطمه اسعد خو شاطره ظلت تبكي الاسئله طويله
5: ما لحقت
4: ما لحقت نجاوبها يما والله انا جاوبت وتدرين شنو الاسم ورقي جاي
1: ودول والله انا اتمنى
4: انا باكر اجيب اهلي قاعد غش
1: اتمنى كنت تعرف عمار بزمن اللي صار من واحد يتهدد وكذا يطلع يعني خارج العراق فاهمني شنو قصدي انه يطلب لجوء وهاي سوال هسه شويه قلت هاي سوال بس حرامات والله انا كان قدم انا كان انا هددتك وانا اقدم لك لجوء يخلص منك اي والله شنو اخبارك ان شاء الله بخير الحمد لله يلا قل لي شنو الكلمه العراقيه اي شنو الكلمة العراقية اللي احنا نستخدمها بحياتنا اليومية نستخدمها استخدام خطأ او بالمكان الخطأ او التعبير الخطأ ولهذا هي سبب يعني فقدة استخدامها او فقدة سوري معناها الحقيقي
3: هسه
1: اي شبيهة للدقيقة اي
3: الجانب صار عندهم عقدة don't say me هسه يا بليش يقول الهسه مالتكم ساعة ساعة ونص يلا تصير الشغلة
1: صحيح صحيح
3: يعرفون ان الهسه معناها تكسي يعني تكنسل الموضوع هسه وشوية هسه وكذا هسه
1: فعلا اي هي هسه قريبه الى كلمه دقيقه يعني نفس الشيء بس احنا باللغه العاميه مالتنا نقول هسه والهسه تجرها يعني هسات هوايه
3: يعني خطيه الشباب اللي يجون يشتغلون بالعراق الاجانب صار لهم عقده من هذا الموضوع خصوصا الناس البروفيشنال شايفه يجون يشتغلون بالعراق فهو صار عنده عقده من كلمه هسه
1: صح طيب أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي ستبان قال مو يلا سامحتك تحياتي لك أكيد شكرا جزيلا الصوت اللي يجي على الواتساب ما تسمعون اللي موجودين على البث أوكي يعني فاهمين صاروا يسمعون ما أدري شو يقول لي هذا الصوت يطلع بالإذاعة أهم فعبالي ما يسمع
6: الأجانب ليش أكثر تطوراً من العراق؟
1: ليش؟
6: يعني الأجنب أول ما يقعد من النوم يقول له لقدمونك يعني صباح الخير أنت أول ما تقعد من النوم يتلقاك أبوك لسه نايم نامت عليك طابوقة تدري يعني شنو نامت عليك طابوقة؟ لو مرات إذا يوديك على شغلة وما تجيبها يقول لك اللحد اللحدك تدري شنو اللحد؟ اللحد هذا اللي تنام بيه بالقبر
1: يلا هذا اختصرها لكم يلا عادي اتصال يلا شنو هسه شو تريد والله كان اكو تعليقات لطيفه بس ما اعرف مستمعنا كلش اعتذر من عندكم لانه شويه النت يلا عندنا اتصال

0: الو، اخر اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
1: تحيه لحضرتك والمخرج المبدع وكل الكادر اللي معك.
0: شكرا، كلك ذوق، اشكرك.
1: ربي يحفظك.
0: من ويانا؟
1: طبعا اسامه الحيالي.
0: اهلا وسهلا يا اسامه، نورت.
1: ربي يحفظك.
0: اي اسامه، قل لي.
1: نعم، مثلا بالتليفون ده بدا تلقى شخص مثلا صارت مشادة كلامية، يقول لي با علي
0: ها باوع علي وهو بالتليفون. أي. صحيح فعلا. اي
1: ويعني شلون العكس صحيح، مثلا انا مثلا يعني كان وجه لوجه يقول لي اسمعني. اي وللملاطفة اكو واحد من المستمعين سألت قلت بس تعيدي الموضوع، انت قلت لي قلت اذا صار لي ساعة اكيد اشرح الموضوع.
0: بس هو كان فعلا صار لي يعني مو ساعة، اوكي ثلاث اربع ساعة.
1: ساعتين قلت.
0: ساعتين؟ لا انا قلت ساعتين.
1: ساعة.
0: ساعة. احنا ما نقول ساعتين، نقول نحسها صعبة علينا باللفظ، فساعة سهلة تمشي.
1: شو اسمه اذا ممكن اختي العزيزة اذا ممكن.
0: نعم.
1: عندي سؤال عمر كامل. طبعا هاي ذاتي من بداية تأسيسها طبعا.
0: نعم.
1: من تأسست لحد هاللحظة اني اتصل بيها، بس اسمعكم اني حقيقة واسمع حقيقة فشات وهذا.
0: ايه؟
1: بس سؤالي عمر كامل، اخو يوسف البارودي صديقي.
0: شلون؟
1: يوسف البارودي.
0: اي اخو يوسف.
1: والنهم والله اني عرفت والله ذاك يوم فيها يوسف شو ما جواب.
0: لا اخو، بس اكو اختلاف جذر يعني طبعا اكيد. لا بيكون شوداتك يعني. اوكي
1: رمضان
0: تفضل انت بس شوف يعني. اكو اختلاف
1: راح يجي العيد.
0: هذه كلش اشكرك، نورتني اسامه.
1: شكرا
0: جدا تواصلك ويانا اتصالك. شكرا، مع السلامه. اسامه كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. سؤالي كان او سؤالي يقول انه شنو اكثر كلمه عراقيه فقدت معناها من كثره الاستخدام الخطا؟ بالنهايه اكو كلمات بالعراقي صارت مو لها يعني علاقه بالوقت ولا بالمعنى الاصلي. دقيقه يعني تعني نص ساعه او ساعه، باكر ممكن انه تكون هي يوم من أيام المستقبل، ما لها علاقة أنه هو معناها غدا مثلا. بالطريق مرات صاحبها بعده بالبيت ويقول الصديقة أنا بالطريق، بس يمكن هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي تخلي لهجتنا بيها روحها الخاصة. المهم إذا واحد قال لك دقيقة وأجي لا تصدقه، خلي عندك خطة بديلة. وواضح بأن قاموسنا العراقي يحتاج تحديث عاجل جدا. كلمة دقيقة فقدت هويتها، وباكر وغيرها من الكلمات تحتاج إلى نظام تحديد مواقع بالضبط. بس رغم كل شيء تبقى هاي الكلمات هي جزء من يومياتنا، ونعرف معناها سوري الحقيقي من نبرة الصوت مو من القاموس. ومثل أكثر جملة عجبتني فعلا هاي التفاصيل الصغيرة والكلمات اللي نستخدمها، رغم هي فقدت معناها لكن هي تخلي لهجتنا بيها روحها الخاصة وهيك فد لون خاص بينا. شكرا لكل اللي تابعونا. تحية لكم، إن شاء الله رب تكونون بخير. شنو بس انت عدة تناقض بالمدى عبشير بالضبط كريم. شكرا لكل اللي تابعونا، اتمنى لكم يوم حلو، ان شاء الله باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ببرنامجنا درس شاغر. تحيات عمار كامل، تحياتي، باي باي.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: Welcome to my world. This is Costi Forza.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: هاي الاغنيه لك، اسمع واستمتع.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: عليك بغاره.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني

0: عمرهم أكبر.
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد اف ام 91.5.
3: بتونس
2: فيني. 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة.

0: رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني

0: الرشيد فهم إذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقنا الغالي أحمد مثنى، ألف تحية حمودي لهواية مشتاق له، وألف تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل الجالية في كل أنحاء العالم. نسمع تحية من الغالي حمودي، وعندنا فد موضوع كلش حلو راح نسولف فيه يعني وياكم حمودي.

مساءكم حب مرة ثانية، وتحية لكل المحبين وللأحباب. اليوم عندنا فقرة إنه اسألني وأسألك، اسألوني وراح أسألكم، راح نسولف بكل شيء ما عدا شغلتي ما نسولف فيها، الدين والسياسة ما لنا علاقة بيها، هذه واحدة من الأشياء، والبقية إنه أوكي كل شيء نسولف، نسولف بهاي تفاصيل، اسألوني أي سؤال يعجبكم. هذه الفقرة لأن أنا شفتها كل شيء، يعني شبابنا وبناتنا حبوها، فخلي نسولف. وكل شخص راح أسأله يختلف السؤال عن السابق، مو يعني مثلا أنه أنا سألت مثلا سؤال معين، قد يكون رياضة، قد يكون أي شيء، سؤال شخصي أي كان، حنسولف حندردش شوية. إحنا نقول نهاية أسبوع راح نسولف أنا وياكم وحمودي، وألف تحية لكل الأحباب. الجو شوية بدأ حاليا، إحنا نقول آخر 10 من آب يفتح من الشتاء باب، ما فتح من الشتاء باب بس شوية، ها شوية خفت، فخلي نسولف ونشوف شنو الطقوس حاليا، أجواءكم ووضعكم تفاصيلكم الحلوة. وألف تحية لكل المحبين. وأريد أيضا بالنسبة لمشاركة جاليتنا من أمريكا، كندا، أستراليا، إدمونت صار لفترة ماكو ما أعرف ليش، وإن شاء الله يا ربي يكون يعني العارض خير يكون. وتحية لكل المحبين أيضا جاليتنا في كندا في كل أنحاء العالم على 0967700011 4 11 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5.

0: تواصلنا وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير حبيبي.
0: مساء الورد،
1: شلونك؟ صحة
0: يا قلبي.
1: وياك طه.
0: طه شلونك؟ طه
1: حبيب الروح،
0: اخبارك؟
1: محترم. شلونك حبيبي؟
0: شلون
1: طيب ان شاء الله لك ولجميع المستمعين.
0: حبيبي انت
1: المحترم ولبناتكم الوقر ان شاء الله يا ربي.
0: الله يسلمك. طه ايش تسوي انت حاليا هسه؟
1: طبعا اسف للموضوع، خاف سلبي.
0: لا لا بالعكس، احنا
1: لازم نسرع على البنزين.
0: شلون لازم نسرع على البنزين؟
1: اي والله بنزين ماكو.
0: وين هاي تبيا محطه هسه؟
1: مال حرية.
0: مال ها هنا أنا. اوكي اي صح. انا بس سرى مو يعني مو يعني مو هوايه.
1: لا يعني هسه حاليا وضع زاد. ليش؟ لان البنزين خانات ما بيها بنزين، اضطريت على اكثر من وحده. وجيت زم سرى من نزلت المحلات واتجاه البنزين خانه، صار تقريبا من 45 دقيقه وقت.
0: ما ادري انا يعني فولت من مال من مال الزوراء متنزه. نعم. الزوراء مقابله هذا البنزين خانه فولت. لا الامور زينه يعني
1: هسه اليوم؟
0: اي اليوم فولت.
1: ما اعرف يعني جزء بين واحده واحده ما اعرف امانه، بس اشترت اكثر من 2 تقريبا نبيهم المزودات.
0: طيب
1: جانب الرصافه ملكك
0: زين. هذا اول سؤال. هسه اسالني.
1: اسالك.
0: يلا اسالني بالله.
1: المهم شنو شعورك من تتوجه للقناه وهذا برنامج ممتع
0: حبيبي
1: يوميا تحضر سؤال
0: زين؟
1: يعني شنو شعورك تجاه المستمعين من يومية تسمع اتصالاتهم وسولف وياهم؟ اكيد اكو شعور بداخلك يعني.
0: شوفوا احنا اني او عموري او اني واحمد مثنى او كل الولد، اذا ماكو اتصالات احنا نتوتر
1: ما اسمع.
0: اذا احنا دائما احنا اني واخوتي واصدقائي احمد مثنى عمر ثار الولد كلهم احنا عندنا وحتى المقدمين البقيه، اذا ماكو متصلين احنا نتوتر.
1: صح
0: يعني هذه معلومه انه انا يمكن اول مره انا اسولفها، بس حلو سؤالك. نعم. حلو. اذا لان المتصل او المستمع، انا ما حتى ما اسميه مستمع، انا اسميه انه هو واحد من العائله. انا مساله مستمع قديمه،
1: شعور متبادل.
0: الله يسلمك. فاذا اذا ما موجود لا احس انه اني يعني مرات انا يعجبني انه اذا ما شفت اكو متصلين يعني يعجبني راسا اختم. ليش؟ لان هو حالات البرنامج لازم يكون لما قاعد يسولف.
1: حقك والله.
0: عرفت شلون
1: اقول لك؟ حقك من تسمع المتصل.
0: بالضبط بالضبط حبيبي بالضبط.
1: عشان صح كنت يعني ولا حدنا لازم نسرع البنزين، بس عندي متعه انه ما في عندي مشكله الوقت تاخر لان راح اسمع صوتك
0: حبيبي
1: والله العظيم.
0: حبيبي انا اسالك باكر خميس، احنا هسه صبحنا على الخميس يعني بخير وسلامه بعد تقريبا 3-4 ساعات، وين راح تقضي يوم الخميس؟ وين تقضي؟
1: يعني مبدئيا الصبح اروح للدوام.
0: دوام اوكي.
1: بعدين ارجع بما انه انا الوحيد الاهل.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. وكل التزامات البيت لازم اكملها يعني. شوف
0: زين
1: شنو عندهم شوبينج او كذا.
0: طيب
1: بعدين التقي زملائي، عاده نلتقي بفندق روتانا يعني نقعد او احد الكافيهات الهاله.
0: طيب انه تلتقون تقعدون فد قاعده تغيرون جو بيها؟
1: نعم
0: تسوون فد قاعده حلوه تغيرون اجواء بيها.
1: اكيد طبعا نلتقي نسولف. صار وياك ما صار تعرف سوالف شباب.
0: زين حلوه هيك واحد نهايه الاسبوع شويه. انا كل شويه لازم. الشخص اللي يرفه يعني يرفه نفسه، احنا نقول يدلل نفسه.
1: صح لازم شويه واحد.
0: عافية عليك والله.
1: خصوصا الناس اللي تقعد وياهم اللي تسمع لك ويتفهمك تفهمك تعرف مرات تقول زوين انسان ما تحس بالقعده صار مهم. صح
0: صح.
1: ومرات يعني مع احترامات الناس تقعد سالفه سالفتين بتري تقوم.
0: اي بالضبط صح.
1: فضروري انه تقعد ويا الناس اللي تفهمك وتفهم سوالفك وعقليتك نفس الرينج
0: بالضبط
1: نفس. والحمد لله
0: أنا كلش أشكرك وأتمنى لك يا رب يوم خميس يكون حلو.
1: تناني لك
0: حبيبي
1: وسعد وقتكم.
0: يا هلا بيك طه
1: على رأس
0: ونورت
1: حبيبي.
0: حبيبي إن شاء الله يحصل بنزين.

تواصل معكم، تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. واسألني وأسألك، سمعنا قبل شوية صديقنا طاها وسألتك حاليا أنت وين؟ قال أني لازم سرع على البنزين. إن شاء الله يا رب يعني يلقى بنزين. هذه ألف تحية طبعا لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. أسئلة أجوبة راح نتونس شوية ندردش اليوم. حبينا أنه نكسر الروتين، نسوي فد جو حلو أنا وياكم ومخرجنا الغالي أحمد مثنى اللي صار لي هواية شو وقت التقينا بالعيد. فتحية إلى حمودي وإلى كل المحبين. راح نسولف ندردش، راح أسألكم أسئلة، جزء واحد أسئلة أسئلة نفسية يعني مو دكتور نفسي، بس راح أسأل فد أسئلة كلش حلوة، وإن شاء الله يا ربي أنه تنال إعجابكم. ومنتظر كلش ومتشوق أنه أنا أحب واحد يسألني، لأن أنا النهار كله أنه أنا أسأل. فحلو شوية اليوم أنا سويت أنه يعني هذه الفقرة أنه واحد مثلا يسألني إلي. فخلونا شوية بدردشة حلوة على 0964-7-11-5-0-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شلونك يا قلبي استاذ
0: يا
1: العزيز؟
0: قلبي يا هلا بيك.
1: تدور قلبك حبيبي. سعد الله ايامك ان شاء الله.
0: حبيبي انت من ويانا؟
1: مروان بغداد.
0: مروان شلونك مروان؟
1: والله بلتيني بهالبوان زين. هذا
0: هاي انت هم نفس ايش اسمه نفس السره شنو؟
1: اه طلعت سمعت اتصال المحطات بس الحكومية وعليها لود كلش قوي.
0: زين انت شنو بنفس المحطة؟
1: يعني لا على مال ملعب الشعب.
0: ها مال ملعب الشعب. ايش قصر لك لازم السرة؟
1: والله يعني في تقريبا 24 دقيقة 25 دقيقة هيك شيء.
0: زين ان شاء الله يعني انه ما يعني ما ت يعني ما
1: ان شاء الله للصبح محلولة.
0: يلا هذا اللي نتمناه لان انا اليوم فولت السياره الامور زينه كانت.
1: لا هي الازمه بدات في حدود حوالي 9 10 هيك.
0: ممكن مرات يصير لود ضغط يعني تدري احنا مصبحين عليه مثلا يوم خميس نهايه اسبوع.
1: وارد والله وارد الساعات كلها وارده.
0: ايوه خاصه يعني السلام رواتب فالناس
1: السلام رواتب اليوم خميس العالم تطلع
0: كذا مو بالله فيصير شويه ضغط.
1: اي صحيح.
0: لا ماكو شيء ان شاء الله ماكو شيء. شلونك انت شخبارك؟
1: والله نحمد الله ونشكره.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. صار لك ايش قد ما متصل بالبرنامج؟
1: والله انا لأول مرة يعني سمعت حضرتك.
0: أول مرة والله صوتك مألوف يعني بس ما أدري أول مرة.
1: فشي هيجي يعني قبل واحد يخلي
0: حبيبي
1: أمانة والله
0: حبيبي
1: والفكرة
0: حبيبي.
1: الفكرة المسوية كلش حلوة وجديدة.
0: أنا كلش أشكرك. أنت شلونك بالرياضة؟
1: والله مو هالقد احنا حكم عملنا ملتزمين عسكر دوامنا ما مدري ايش.
0: والله تحيه لك ولكل صنوف قواتنا الامنيه.
1: يسلمك ويحفظك يا ربك.
0: يسلمك. وين وين وين لك يعني هواياتك شنو هواياتك؟
1: والله انه ما بقيت هوايات. انت ما طول كرست نفسك تبقى احلام كانت وراحت بوقتها.
0: احلام كانت. شنو كان حلمك والله مروان؟
1: والله يعني كانت هواية بس الأقرب كانت هندسة طائرات وهيك شيء.
0: زين.
1: والواقع قانون.
0: الواقع قانون. شو عجب مدرسة هندسة طائرات؟
1: والله ما يعني وقت ما قلت لك حكم عملنا يعني أنا أداوم من 2008 تبعة.
0: طيب.
1: وكررت نفس الوطن العزيز.
0: والله بالعكس الوطن يستاهل وأنا بالعكس أنا أحيي بيك طبعًا. هاي الروح الحلوة.
1: طبعا طبعا.
0: اليوم اليوم الخميس يا يعني وانت مثلا أيه. من ترجع من الاستراحه يعني ويا الاهل ويا العائله وين وين مثلا شنو طقوسك؟
1: والله انا يوم الخميس عندي مشغول.
0: مشغول
1: لان جمعه دوام فدوام من الجمعه للجمعه. يوم الخميس يصير يوم تحضير احضر اموري وضعيتي ملابسي.
0: نعم.
1: في دوام ثاني يوم ما تقدر تسوي كذا نص الجمعة من نص الصبح لازم طالع يعني.
0: زين أول مرة تسمع الرشيد؟
1: لا لا رشيد بس ما حد عمل برنامجك أول مرة داخل بي.
0: يا حبيبي يلا هسا أنت اسألني.
1: تمام أنا أنت وتحتاج سؤال على بالي.
0: يلا بالله اسمع.
1: إن شاء الله الله بعد عنا ضغوطات الحياة بس هي واردة حياتنا ايه. اليومية.
0: طبعًا.
1: إحنا كل إنسان اليوم اللي يصير عنده ضغط بنفسيته او يصادف مشكله اكو مكان يتجه له.
0: زين.
1: او اكو موقف هو ذات نفسه ياخذه.
0: حلو.
1: من يصادفك هيك شعور انه انت مختلف وين تتجه؟ شنو ملجئك؟
0: يعني اروح اتمشى امشي هوايه. اذا اضوج اروح امشي.
1: ما عندك مثلا
0: مرات اقعد مثلا اقعد مكان مثلا بوحدي يعني مقهى شيء بس بوحدي اقعد يعني ما مو مثلا ويا صديق او شيء. لا
1: يعني هذا الاصح.
0: اي يعني على مود حتى شاف واحد مثلا افكاره متخربطه
1: اكيد حتى يرتب افكاره.
0: اي هيك مثلا مرات
1: ان شاء الله يا ربي ما يخليك تضيق ولا تخنق.
0: حبيبي والله مروان
1: ان شاء الله كل ايام السعد.
0: الله يسلمك. وانا كلش انا كلش فرحان باتصالك وان شاء الله يعني انت دائما ويا نصف القمر
1: ان شاء الله.
0: ورده ورده حبيبي مروان.
1: ربي يحفظكم ويوفقكم جميعا يا رب.
0: حبيبي حبيبي
1: استاذ العزيز
0: مروان الورد.
1: حبيبي
0: نورت. يا هلا.

0: طبعاً ألف تحية لكل الأصدقاء وتحية لمروان. ألف تحية، أنا يعني أفرح حقيقة بكل ناسنا واللي يسمعون البرنامج. هو سأل سؤال كلش حلو، يعني حبيت السؤال مالته، إنه يقول إنه إذا ضوج شو تسوي. كل السؤال حلو. عندي اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: الخير.
0: مساء الورد يا هلا بابراهيم.
1: الورد، انا زعلان.
0: انت شبيك زعلان انت؟
1: اي نعم نعم.
0: ليش؟
1: كل مره تذكر اهلك وناسك ومحمد كندي
0: ايه؟
1: وجبار ومؤيد بكي تقول ابراهيم بكي لو انا مكان يفوق قلبه ليس في المحل.
0: شلون حمودي؟ ها بس نصيل الراديو من يمك.
1: اي تمرك
0: الله يسلمك.
1: هل
0: أوكي؟ لا إيش إذا تقدر تطفي أكون ممنون.
1: أوكي حبيبي؟
0: هي عشيدك، هاي مثل سواق الرطبة، إذا ما إيش اسمه رأسا يطفي لك الراديو.
1: يعني أقول لك أشي فكرني في الخدمة وليس في المحل.
0: شونك؟ لا بالعكس أنت
1: شونك؟
0: حبيبي إبراهيم
1: والله أنا أعتبر روحي ركن أساسي في هذا البرنامج. تسعة ترضى.
0: لا أنت أنت واحد من ال من ال يعني من الأساسيين.
1: بعدك
0: هذا
1: حبيبي.
0: البرنامج. لا جديات.
1: بعدك يا حبيبي.
0: بالعكس يعني ال أنتوا إذا مو أنتوا ما البرنامج ما يصير. خذها من عندي الحكاية.
1: أنا محمد كندا.
0: والله أنت محمد هواية للأمانة. هاي توليفة ويانا هسه. انضمهم أصدقائنا. هي هاي لعد شون أنت تقدم
1: قصالي
0: شون
1: قصالي عرض بس مع جديات والله العظيم.
0: إيش قد من 83 تقريبا صار
1: شنو كراول حبيبي والله.
0: يلا اسألني واسألك.
1: شنو هاي مفاجأة؟ أنا ما أعرف عبالي موضوع. زيني انت وبعدين انا اباختك بسؤال. شلون ما انا اباختك؟
0: اي عجبتني هاي ما انا اباختك.
1: حاولت انضم لك يا والله.
0: حلو هاي ما انا اباختك. لا صار يعني صار قاعد تقرا كتب. اقول لك صدق معرض الكتاب موجود.
1: اي
0: يعني اكو عندنا شريحه من الشباب راح تروح تقرا لو بس يروحون يشربون قهوه.
1: لا حول ولا قوة. انت ليش تطلع الجانب السلبي اللي بداخلي؟ مو بتضحك ومتونس وكذا هاي
0: شغل زين سولفتنا
1: حجي شبابنا خليك عب على الروحة
0: بيهم الخير والبركة بس احنا شوية نحب نداهرهم.
1: تمام تمام. خليني اقول لك تجربتي عن اخر دورة كتاب في معرض بغداد الدولي رحت لين.
0: زين.
1: طبعا رحت عن نفسي انا رحت ادور عن كليلة ودمنة تتذكرها؟
0: اوه كليلة ودمنة ايه
1: السلسلة مو الكتاب الواحد السلسلة.
0: سلسلة زين.
1: عشتي ذيك شنو ما السلسلة أي.
0: أي.
1: زين. أدور عليها طبعا يعني يا الأسئلة يقول لي شنو كليلة ودمنة منو؟
0: شلون معقولة؟
1: أي والله أي والله جابك.
0: زين.
1: المهم ما لقيته شهادة الناس والعالم والكذا أغلبهم يأخذون صور. اغلبهم يرقصون ويا هاي الدمى الكبيره الحجم اللي جايبها يعني كديكور والكتب والكذا ماكو يعني.
0: لا ان شاء الله يعني انا اذا شفت يعني واحد اثنين يقرون الدنيا بخير.
1: سلامي يعني انت اذا تريد تسقط امه او تريد تسقط بلد بعد عن القراءه وبعد عن هاي الامور العلم
0: تدري صحيح؟
1: اي طبعا عشان تدري خلاكم من سقطت بغداد يقال بأنه نهر دجلة صار أزرق إيش قد ما ذب كتب بيها من نهر الحبر مالته
0: صح
1: هي.
0: لكن رجعت بغداد يعني وترجع دائما أنا اسألني الله
1: اسألك مهم شو وقت نشاوف اي تعال
0: شو
1: وقت نشاوف؟ أنا مو سؤال هذا سؤال شخصي بس يلا يعني المغذيات مالتك شو قد تخلص؟
0: لا نشاوف والله نشاوف وعد وعد الحردي
1: هسه وعد راح وتزوج اقول لك
0: صدق على طاري هن من يقولون وعد الحردي وعدت فديو شخص مو كلش تعرفه بس وعدته ورا فتره رجعت له او رجعت بالوعد اللي انت وعدته به
1: يعني نكست بوعدي
0: لا لا لا بالعكس يعني آه. يعني انه سويت اوفيت بالوعد.
1: جربني.
0: لا انا شخص ما تعرفه. انا مو هسه انا
1: وياك. والله والله والله شوف هذه من هلاشيت وهاني طالع بها
0: صادق.
1: اي شيء تطلب مني اي شيء اوعدك فيه كانما التزام شخصي بحت يصير.
0: جيد حلو.
1: وهم البحث ما تلقاها بعد لو ما اعرف شنو.
0: لا انه بغير غير مصلحة هذه
1: البحث المتوسط.
0: روح ايه. روح روح روح حبيبي روح.
1: شرفك شرف البحث بحدك وبحض.
0: هاي لعد لو
1: روح. حبيبي والله حبيبي الله يرضى عليكم
0: حبيبي. يا
1: هلا لما اشوفك العين بالقلب موجود حبيبي.
0: قلبي انت
1: ذات راسك حبيبي.
0: يا هلا يا هلا نورت مرهومي. عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلون الصحة
0: يا شلون يا حبيبي انت؟
2: انا طبعا راجع للبيت مخلص شغل وتعبان
0: زين
2: فدا اسمع حوارك ويا الاس اللي قبل ثواني كنت تحكي فيها
0: ابراهيم اي
2: على مود موضوع الفكر والزراعة
0: زين
2: فيعني هذا موضوع جدا مهم
0: حبيبي انت
2: والناس غافلة عنه انه تعلم هاي الاجيال.
0: انا اتشرف اتشرف فيك. من وياي؟
2: دكتور علي.
0: دكتور علي اول مره تتصل دكتور؟
2: اي والله اول مره اتصل
0: حبيبي دكتور. انا افرح والله
2: أيوه.
0: دكتور شنو في اي مجال اختصاصك؟
2: انا دكتوراه كونستراكشن مانجمنت بالهندسه
0: ما شاء الله
2: ودبلوم قانون نزاعات المشاريع الانشائيه من
0: ما شاء الله
2: اي نعم.
0: أنا بالعكس أنا أفرح إنه البرنامج يلم كل الشرائح الحلوة.
2: نتشرف نتشرف بجميع.
0: سلامك دكتور.
2: شوف أخي هذا موضوع القراءة والشباب يعني كل شيء اللي بنعمله شبابنا وبناتنا الحلوين غير توجهات غير تفاصيل يعني بنشوف نسافر برا الأجانب صدرونا الآيباد والحاسبة وغيره بس بنفوت بالمترو فوت الفندق فوت المطعم الكل لازم كتابه يقرأ.
0: شنو شفت فد شيء فد حالة حلوة ولفتت انتباهك برا بأوروبا؟
2: والله يعني القراءة قراءة قراءة تعلم يعني كل مشاكلنا هسه دعني نتناقش كل مشاكلنا بالعراق زي. الحل الجذري له التعليم.
0: التعليم
2: التعليم الحقيقي مو هذا التعليم المتهالك المنتهي
0: زين يعني انت يعني العفو العفو من عندك انت قاعد دكتور انت قاعد تمشي بأرجاء شوارع أوروبا وشفت حالة قلت آخ هاي لو تصير ببلدنا
2: آخ لو تصير هواي هواي متحسر.
0: انطيني انطيني فد ثلاثة من هالهواي.
2: نهتم بالمعلمين
0: هاي وحدة.
2: نهتم بهاي الشريحة أوكي. نسوي مدارس داخلية نبني جيل جديد
0: زين
2: أوكي. نبعدهم من هاي العادات ومن هاي المشاكل ومن هاي السموم الموجودة هسه
0: طيب
2: حتى يطلع جيل قائد المجتمع بالمستقبل.
0: هاي حالة بعد حالة شفتها أنت قاعد تمشي يعني في
2: يعني هذا الانتماء الانتماء للبلد لهويتك لقوميتك
0: زين.
2: شوف كل بلدان العالم عندها لغتها الخاصة عندها رقصتها الخاصة عندها طعامها الخاص هذا يولد هوية
0: يصير عندك حالة فد حالة هيك عجبتك في مقهى في محل في على يعني أثناء
2: والله احترام تجو. احترام خصوصية الآخرين هاي إحنا نفتقدها.
0: شلون بالله هاي احترام خصوصية الآخرين
2: يعني إحنا حلو. مثلاً يعني أنا تشوف الجوارين أول يوم قال لك سلام عليكم
0: طيب
2: كان جيران جديد ثاني يوم أنت وين تشتغل ثالث يوم مش قدر أتبيك رابع يوم وين تروح برا ماكو شيء.
0: إيش عجب ما خلفت يسألك هذا السؤال يا بش عليك
2: شلون
0: يسأل إذا اثنين من الزوجين؟
2: لا أنا واصل مرحلة من واحد يسلم عليه موارد.
0: لا لا مو هيك لا مو هيك دكتور. بس القصد يعني إنه مثلاً اثنين من الزوجين ويعني للأمانة هذا أنا ذاك يوم حكيت به إنه يحرجون يعني قاعدين ها إيش عجب ماكو شيء بالطريق يا بعيد.
2: ها ها. شنو يعني بالإضافة عشيلك طبعاً إنه يتعرض النور مهم.
0: أي.
2: بالإضافة هاي التفاصيل. شو سمنان؟ شو ضعفان؟
0: والله ما يخالف سمنان وضعفان ما يخالف دكتور نتحملها
2: لا سهل. والله العفو العفو استاذ تدري حتى هاي هم يعني مو لائقه يعني يجوز عندي ظرف يجوز مريض يجوز فد شيء دا امر بيه ما اقدر اسوي مدين ليش تذكرني تمام
0: اوكي لا بس هاي مال يدقق او هي تدقق مثلا يعني يابا ليش ما صار عندكم طفل؟ انا اشوف يعني هذا واحد من اكثر الاسئله المحرجه.
2: هاي كارثه بالمناسبه
0: للامانه. يعني
2: هاي كان مدير كوري اشتغلت ويا الكوري يعني حقل بدر جسان سايت مانجر كنت وياهم
0: زين.
2: ومديري يقول لي اسالني على اشياء تعلم. قلت له شنو؟ يقول لي لا تقول لي ايش قد عمري وايش قد راتبي وين راح اروح. الله يحفظكم ويعزكم حبيبي.
0: يسلمك. طبعا قبل لا تروح على طار الكوريين اكو شغله بس نعم. احنا نعاني من عندها يعني دول شرق اسيا اللي هي الاكل ولا هم شعوب راقي.
2: نعم.
0: صادفك هيجي مثلا هيجي موضوع
2: صادف بالمناسبه هم يعتبرونه كنا مو هالقد هم يعتبرونه كنا اطيب من هالقد
0: صدق
2: يعني نفس البيجن ويعتبرون ان الشعب همينه وهم ما يشافون
0: هيك
2: هاي المعلومات. اي اصدمك
0: حلوة يعني حلوه عجبتني.
2: والله يعتبرونه ان الشعب
0: يعني معقول يذوقون هذا الكباب الكباب العراقي والخبز الحار هذا زين
2: ما اعرف ما
0: معقول يعني يشبه السوشي مالتهم. اذا يشبه السوشي مالتهم هاي كارثه.
2: لا لا هم عندهم هاي الاشياء المطبخه انه دول وياها بيض وما اعرف ايه ما يسالون عنها.
0: زين دكتور انا فرحان باتصالك ونورت.
2: انا اشكرك. طبعا انا اول مره اتصل على برنامج او راديو.
0: لا ان شاء الله دائما حبيبي دكتور حبيبي انت
2: والاختار في الموضوع حلو على الكتاب والقراءه.
0: يسلمك شهاده عزيزه.
2: انا انصح كل المستمعين ويعني من اخ صغير الله. حتى اذا ما تقدر تقرا وما عندك وقت انا اطلع الصبح للدوام اشغل بودكاست منزل هذا برنامج اسمه جيز اسمع كتب اتعلم يعني بعد نتعلم ونتعلم.
0: احلى نصيحه والله.
2: اوكي فتسمع هواية ونحكي قليل هاي احسن نصيحه.
0: والله عشت ايدك دكتور ونورت.
2: ايوه شكرا لك.
0: يا هلا بالدكتور.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية للمحبين وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم. طبعا تحية إلى أصدقائنا، تحية إلى كل من دا ينضم ويانا ودا يستمع إلنا. نقطة من الأشياء الأساسية اللي حكوا بها محبينا وأصدقائنا مثل قبل شوية الدكتور، اللي هي مسألة القراءة. فهذه يمكن فرصة أنه أنا أشوف اليوم معرض للكتاب، وأنه حلو أختار لي فد عنوانين أكثر، وبالاختصاص اللي أنا أحبه، بالاختصاص اللي أنا أهواه. ما شاء الله كل الاختصاصات موجودة، يعني الرياضة، السياسة، الأدب، هواية أمور، الصحافة، كل شيء موجود. فحلو شوية يمكن نبتعد شوية عن الشاشات والقراءة. متعة القراءة على فكرة إنه هي مسألة تكون قراءة ورقية. هذا حكينا على موضوع القراءة، لكن متواصلين على مسألة إنه أو موضوع إنه اسألني وأسألك. خلي أسألكم، نلعب لعبة الأسئلة أنا وياكم وحمودي، نحكي بكل شيء، تفاصيل كلش حلوة إن شاء الله، على 0964-7700-1141-15. وخليكم.

تواصلوا وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى كل الجالية وكل المحبين. اسألني وأسألك. لعبة حلوة نسولف فيها، ندردش، ندخل بهواية تفاصيل لهواية أمور حلوة بكل جوانب الحياة، لكن ما عدا الدين والسياسة نبتعد كل البعد عنها. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين اليوم شوية حاولنا نغير مود البرنامج اليوم، لأن كل مرة احنا نحكي بموضوع هواية أمور مرات تجينا رسائل أنه ليش أنت هالقد تحكي بسلبية، ليش كذا، فشوية حبيت اليوم أنه

0: انت من عندك هيك وقت ما شاء الله عليك؟
1: اني النهار كل العالم النهار 24 ساعة، انا عندي 32 ساعة.
0: والله هسه انه بيطلع لازم شركة مال ابل هسه.
1: اليوم من المخرج احمد؟
0: اليوم شلون عرفت؟
1: ما عرفت اني، قلت لك الكاميرات مال شركة الحماية. والله كنت يم الطبيب سوالي فحوصات.
0: يا رب صحة وعافية خيرك؟
1: تحالي لا هيجي تمام. تعرف بالأربعين الواحد لازم يشيك على نفسه.
0: يا رب صحة وعافية. شنو التفاصيل اللي سويتها اليوم؟ فحوصات الأشياء إن شاء الله ماكو شيء.
1: تحاليل لا كلها تمام. يعني تشيك عام، شلون تروح تفحص سيارتك دهن فلتر الصحة هم تريد.
0: يعني ما منقص ذهن انت؟
1: لا لا كل شيء تمام، الجيتشات كلها تقرا فول، بس شنو فراق خاله شويه مأثر علي.
0: خاله عمار
1: كان حمودي.
0: تحيات احمد مثنى لك.
1: عايكرهني احمد من سمع هذا الخبر.
0: محمد اسالني واسالك.
1: هسه انا اريد اسالك، يلا. شنو اكثر سؤال ما تحب ينسالك هسه؟
0: هسه حاليا؟
1: اي اكثر سؤال ما تحب احد يسالك اياه.
0: لا يعني مرات اكو امور كلش شخصيه، كلش يعني.
1: حد لا تحكي بصوره عامه، مو هين اريد سؤال ما يعني.
0: مو اذا اقوله هسه هو خلص، يعني ما سويت شيء.
1: وحتى اسال لك
0: اياه. انا مقدم برامج اعرف ايش بدك تقول.
1: زين اخر مره بكيت ايش وقت وليش؟
0: والله اخو السؤال هذا للامانه اخو السؤال.
1: أنا ما شيطان أخرس.
0: لا حشاك حبيبي. لا
1: صدق شو وقت آخر مرة بكيت وليش؟
0: والله قبل أيام بيني وبين نفسي للأمانة.

0: رطوبة عالية.
1: الرطوبة لأن بحر عندكم بالضبط.
0: هو بحيرات ومحيط وبحر وكل شيء كل شيء يمني. فهاي هسه بالجديد لا قام يطول الصيف، قام يبلش من نهاية السادس ويسحب ويانا للتاسع.
1: شنو أكثر شيء تفتقده وأنت في كندا؟
0: والله أفتقده أصدقائي الصدوقين. دول الأصدقاء الحقيقيين اللي أخذ راحتي وياهم. هم اثنين.
1: أقول لك صدق يعني هذا سؤال دائما للناس اللي ساكنين يعني بالخارج، إنه أنتوا تعانون من مسألة الأكل لو تأقلمتوا لو شنو؟
0: لا أستاذ مايمن إحنا 2026 كلها توفر. شو تريد هسه أسوي لك؟ موجودات. مرة مو دزيت لك طرش النجف المدبس؟
1: يعني هذا يجي نقل نفسه؟
0: لا لا معامل هنا تفتح لا شيء نقله.
1: ده أقول
0: معامل هنا تفتح تسوي نفسه والليبل ومرخص وتمام.
1: يعني نفس العنبة وشي. نفس السؤال بس هناك يشتغلون عندكم.
0: آه عافية. هو يجيبون المواد الأولية شوف مين يستوردوها، مثل العنبة من الهند ما أعرف يعني شنو الترتيب.
1: فاهمك فاهمك فاهمك.
0: إيه وحتى سينالكو ميشين تراوي كل شيء.
1: بس أنا ما يعني أنا ما أقتنع أكو هسه هنا بدون ذكر أسماء حتى لا يعتبروها دعاية يعني. نعم. أكو هنا واحد يسوي فلافل ما أتوقع تجي نفس الطعم، خذها من عندي هلا شاي.
0: والله أكو أبو فلافل هنا يمنه والله أطيب من الفلافل اليومكم. والله مستعد أحلف عليها. أنا جيت أكلت قبل فترة يومكم ورجعت أكلت
1: فلسطيني. أحمد يقول
0: ها؟
1: أحمد حلو سؤاله، يقول فلسطيني ليش هذا؟ لأن الأكل أخوتنا الفلسطيني طيب.
0: شو عارها أحمد؟ وين أحمد بايق الأسئلة؟ خاف الكاميرا مالتي يم أحمد. صدق فلسطيني
1: يقول رجع للمصدر.
0: اي حتى الصمونه دائريه مو طولانيه.
1: اي شوف هاي مال احمد مال بلاد الشام، تصير السندويشات مالتهم دائريه.
0: وشنو الحلو ليش طيبه؟ الفرن يخبز اول باول يعني صمونه حاره ويشتغلك اياها
1: يعني. زين هسه شلون انا يعني اختم البرنامج
0: يعني حتى... اي يعني كل مره ذيك مره باميه هالمره فلافل
1: شلون يعني؟ والله تدسوي النواهس. انا مصوشي انه اسال بالاكل.
0: ايه انا حكي بيناتنا صار لي 3 ايام دالوب على باكه.
1: ما اعتقد
0: ها مطاعم تركيه.
1: اي الاكل التركي طيب.
0: الاتراك يسوون باكه. ايه هنا يمنا
1: يضبطوها
0: اهم شيء نظيف ومرتب. والله طيبه يعني. انا مو اكل باكه يعني من زمان، بالجديد هاي ذاك اليوم تعلمت عليها قبل 4-5 سنين. فش تحط له اقول لك واو لذيذ جدا.
1: يا حبيبي يا محمد
0: حبيبي تحياتنا الحمودي نورت.
1: يسلم عليك.
0: وين ما تخرج اطلع لك. كل الوقت عندي. والله ايش عندنا؟ والله انا اتونس هواي على الراديو
1: حبيبي صراحة. والله
0: تدري شو اسوي من اسمع الراديو؟ احب اسمع مثلا البرامج والناس تتصل لي خابر اتخيل بدماغي
1: شيء حلو.
0: والله وتشوف اكثر المستمعين صادقتهم اطلع يطلع تخيلي مضبوط.
1: إيه كلش
0: نعيم نعيم. اي اقعد اتخيل هذا هيك وضعه هيك وضعه هيك وضعه تجي فت محقق كونان. ايش تسوي لعد واحد يجي يقضيها؟
1: يا حبيبي والله الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يسلمك
1: محمد
0: وانت كذلك
1: حبيبي انت.
0: الله يخليك.
1: ويا محمد من كندا راح نروح الى فاصل ونرجع بالنصف الاخير.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0700 11 415 و 0708 02 11 6 11 7. اسألني وأسألك بهذه الفقرة، أنه إحنا ندردش سولفنا قبل شوية ويا محمد ويا أصدقائنا ويا مروان ويا الدكتور ويا إبراهيم ويا كل المحبين والأحباب. فاسألني وأسألك اليوم، إحنا حبينا أنه شوية نغير جو البرنامج ونتعمق بهذه الأسئلة بهواي تفاصيل بهواي أمور. أنا وياكم وحمودي الغالي على 0708 011 415 0708 011 6 11 7. بدنا نحكي بهواية تفاصيل بكل الحياة الاجتماعية بهواية أمور، قد يكون شيء ضوجك قد يكون سر. اسألني وأسألك. قبل شوية محمد سألني سؤال حلو وقوي في نفس الوقت، حبيت السؤال مالته وحبيت من قال لا أنا خلاص لهنا وما أريد أعرف، فكلش قدرت الإجابة مالته. تحية لكل المحبين وكل الأصدقاء جاليتنا، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780 011 115 و 0708 012 11 6 11 7.

0: عندي اتصال. الو
1: صباح الخير اذا كان صباحا ومساء الخير اذا كان مساء.
0: الله يسلمك يا هلا بيك اكرم.
1: الله يسلمك ويعطيك السلامه لك والاخ المخرج وجميع الاخوه والاخواتنا المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا.
1: بدايه سلامي اريدك تفسر لي ليش يعني القيت او تكلمت في هذا البيت الشعري. شنو تحليلك اليه؟ صباح الخير اذا كان صباحا ومساء الخير اذا كان مساء.
0: يعني لان هي احنا هسه عبرنا على على يوم جديد احنا
1: ايه
0: اي فانت حبيت انه تمسي وتصبح في نفس الوقت.
1: صحيح. لكن احكي لك صراحه
0: اي قلبي
1: متابعكم متابع الاخ ابراهيم محمد الله يحفظهم ويديمهم ولكن صار عندي اتصال
0: زين
1: عبر الساعه 12 او ما عبرت ما قدرت تركز.
0: احكي لك صراحه لا الحكي
1: تدري تفيف البصر يعني فقلت خل اضرب
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: عصفوره بحجاره واحده
0: يا حبيبي
1: الله يسلمك
0: زين خلي اسالك
1: تفضل.
0: طيب شنو اللي
1: بكل صراحه داعش داعش الاخوه الجيرات لاي سؤال يدور في ذهنك
0: اكيد اكيد اكيد. طيب اكرم شلون تتعامل ويا المواقف الصعبه؟
1: اتعامل ويا الموقف الصعب بالتأني شوي احاول اعطيها فرصه ولا يعني انتبه بعض المرات استدرك الموقف.
0: طيب
1: يعني انتبه
0: نعم
1: كبير العمر شوية التأني داخل الحذر دائما الواجب علينا داخل الحذر.
0: زين
1: اسأل بعد ذلك
0: شنو أكثر شيء يخليك إنه دائما إنه أنت فرحان أو تضحك؟
1: فرحان أو أضحك من ألقى عائلتي الحمد لله وشكرا يعني ما جيت متابعهم من رجاهم يعني مثل ما أريد كذلك أحفاد يحسن طيب. صراحة نزول يمني أشياء وياهم فلاهم يعني
0: نعم.
1: يعني أضرب لهم مثلا أول شيء أدبر لهم قصة في شديد حضرهم مستقبلا يعني تعرف أنت أقدر أعلم قصة فتبكيب يعني نزل على يحترمون الآخرين أضرب لهم مثلا يعني تعرف أنت أقدر أستذك يعني شوية أقوم قصة في العقل في كاتباس حتى يستفادون منها يعني حسن من تربيتهم من خلال هذه القصة والحمد لله يعني صحيح نجحوا يعني الأخبار اليوم عندنا اثنين أخبار أولاد اثنائي جحوم الخامس والسادس الحمد لله كل ما أخبار يعني التفوق
0: الله يطيب الصحة والعافية
1: بلنا أن يستندون بهذا التفوق.
0: طيب خلي اسمع سؤال من عندك.
1: سؤال من عندي شنو اصعب موقف مريت فيه اثناء تقديم البرنامج؟
0: اصعب موقف مريت به اثناء تقديم البرنامج يعني مرات اكو اشخاص مثلا يخابر لقصد لغايه ما مثلا يخابر و وحكي بموضوع سياسي خطر أنا منوه إنه إحنا ما نحكي بيش مواضيع
1: صحيح
0: أو أكو يخابر يتجاوز يعني هذه واحدة من المواقف الصعبة بس أنا أعرف شلون أتداركها.
1: صدق سهيل يعني تابع أنا كم إذاعة ولكن تركيزي صار تدريبية
0: نعم
1: يعني على الاتصال وياك البرنامج
0: طيب
1: تدري يعني قشن بيهم يعني كانوا بعض الإذاعات والله العظيم لما شوية يتجاوز كأنه ما يتجاوز عليه قد ما متعلق بالمقدمين
0: البرامج
1: وأعترف يعني خصوصية البرنامج وأعرف هذا الموضوع من طريح يعني اولا المخرج لا يجعل من جحيان السلامي الى احمد وسمناه المنطقيه، وجحيان السلامي الى عمر طاهر
0: تحيه
1: احنا الموفقيه طيب ان شاء الله على خير. يعني اعرف البرنامج هني قد كان يعني اولا مقدم البرنامج المخرج لازم يعني يكون ودائما اركز عليها يكون حالك انذار مو صحيح لان يعني الخطا لازم يكون حاضر مع المتصلين احتمال واحد يتجاوز او غير شيء او تركيبات.
0: طيب
1: اي واحد والله العظيم اي مجتمع او شيء او مشارك يزعج جسمك انا ما مزعجني انا الدرجه الاولى
0: يا حبيبي
1: والله العظيم ساعة عمري
0: يا قلبي انت
1: دائما يعني ليش انت يعجبك هذا البرنامج يعجبك يعجبك وكو غير اذاعات مو صحيح استاذ عزيز
0: صحيح
1: غير برامج غير اذاعات اكون ولو هاي راح شوية يعجبني اكون بعد يا سياسي بيدي شيء احنا صحيح احنا مستمعين يا اذاعات تعجبك اتكل عليها لان مقدم البرنامج ومخرج البرنامج عندهم موسيقى ماشيين عليها يعني احتمال تنبيه لهم ولو تدخل هذا تنبيه لهم من مجرد إذاعة عندي مواصفات وترتيبات
0: صح
1: خلال إدارة البرامج صح لو أنا خطأان
0: لا صحيح أنا أتفق وياك
1: أي
0: أنا كلش فرحان باتصالك
1: الله يسلمك والله
0: حبيبي
1: إذاعة تحيا السلام للجميع إعداد وتقديم إخراج جميع الخلقات
0: الله يسلمك يا هلا يا هلا تحية طبعا تحية المروان الغالي الحبيب يلا يريد يصور أوكي طيب فمتواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. مروان عنده ده شو يقول مروان أسمعك اوكي يلا اوكي طبعا الف تحيه لمروان الصديق العزيز وتحيه الى تغريد اتمنى لهم يا ربي انه نهايه اسبوع تكون حلوه فالف تحيه وهذه اهداء من

تواصلنا وياكم. تحية لكل المحبين، لكل الأصدقاء، وإلى كل الأحباب اللي دي يتواصلون ويانا. وقبل الدقائق الأخيرة سألني وأسألك، وشنو من الأسئلة اللي عندنا اتصال. ألو ألو، يا مساء الخير. ألو، يا هلا. انقطع الاتصال. مستمرين وياكم في اسألني واسألك. اسأل اي سؤال وانا ايضا هم راح اسأل، بما انه اليوم شوي حبينا نغير المود وحبيته الفقرة. كنا يعني قليل نسويها، لكن هي من الفقرات اللي انا احبها صراحة. فاسألني واسألك ونسولف وندردش انا وياكم وحمودي الغالي. خلي أذكر بأرقام الهواتف 0770011415 و0780211617 0780211415.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: يا هلا بيك، صباح النور.
1: تحياتي لحضرتك، تحياتي لحمودي وكل كاذب جميع المستمعين.
0: حبيبي انت، يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: أسامة الحيادي.
0: أسامة شلونك أسامة؟
1: ربي يحفظ أخوي.
0: شبي صوتك؟ هذا أول سؤال.
1: شبي؟
0: ما أدري، مغير التليفون شو متغير؟
1: لا والله هو نفس التليفون والله.
0: حبيبي أسامة، يا هلا أبو أسامة.
1: اللهم ربنا.
0: شلون كان يومك أسامة؟
1: والله يومي، والله يومي مو زين والله، ليش أعتذر عليك؟
0: ليش؟
1: والله مو زين بدون تفاصيل والله، ما بحكي بس.
0: أوه.
1: إي والله.
0: يعني إن شاء الله.
1: حقيقة إن من تحكي وياك قلت لك أنا إذاعتي هاي من بداية تأسيس.
0: حبيبي.
1: تذكر التفاصيل اللي حكيت لك إياها قبل فترة أو
0: أي.
1: لا؟
0: أي أتذكرها.
1: أي. أي في خاطر الناس قالوا أنت ليش شكل أسبوع حسابك بالإذاعة؟
0: زين.
1: قلت لهم لا، قلت لهم أنا ما أبوح أسوي بالإذاعة، لكن أي إنسان عفو يعني يحكي لي اللي اللي يولي علي.
0: طيب.
1: نعم.
0: هذا يعني خما إنه الكلام اللي أنت تحكي بيه بالإذاعة خما سبب لك إشكال؟
1: والله حقيقة هو سبب لي مو إشكال، سبب لي زحاجي والله.
0: أوه.
1: أي.
0: ليش طلعوا إنه يعني أكو ناس دا يسمعوك هواية؟
1: واني وين سبب هاي؟ طبعا أنت أستاذي يعني.
0: حبيبي العفو.
1: اللهم ربي حلك. واني دائما أكرر هذا الشيء أنزعج من عنده، لأن دائما أقول لك إنه هاي ذاعتي بدء من بداية تأسيسها إنه إحنا بدينا غير رسلان وعلان غير لحد ما نذكرهم.
0: نعم.
1: لحد ما نذكر من يعني شلون إذاعة من تأسس السير اتصلنا غير وشات الإذاعة غير لحد ما أذكر شات تليفونات أرضية ولحد ما عندي التليفونات الأرضية لحد ما يعني أذكر وأذكر فلان وعلان وفلان وعلان عشان يعني عذرا يعني
0: تتذكر الأشخاص الطيبين الناس الطيبين.
1: إيه فعلا فعلا مو الأشخاص الطيبين، أذكر ال شلون شارك الإذاعة يعني أول ما بدأت شلون هاي أول مرة يعني شلون تكون هذه الإذاعة موجودة وشارك فيها طلبات وبيها ما أعرف إيش ويبعث المأساس أنا غير أعاين عندها مو على مدر الإذاعة.
0: نعم.
1: بس الذكرى أنا غير تألمني تألمني ليش أتذكر أشياء حلوة وأتذكر أشياء المرة.
0: فاهمك أنا زين. نعم. خلي شوية نسولف وياك وندردش. اسألني. نعم. فت سؤال حتى يكون نهايتها مسك معك.
1: ماشي ماشي ماشي. السؤال مهم، أنت تحب المطربين؟
0: المهند محسن.
1: أيوة ودنيا.
0: يا أخوي مالك، شو قلبك جلد حلو، أحبها أنا يعني كلش من الأغاني اللي أحبها.
1: زين، ممكن أغنيك إياها شوية؟
0: يلا نسمع.
1: يا خوي مالك اشو قلبك جالس الليل كله يرجفني البرد.
0: وعليك يا حمود.

0: الله الله الله، عاز صوتك والله، عاز صوتك
1: ربي يخليك.
0: وعشت حمودي حقيقة.
1: السلام
0: عليكم حمودي. لا ما أنا دعت شوي ويا المخرج لأن هو سوى سيستم فت كنترول كل شيء. حبيبي حبيبي أنا أشكرك، وختامها حلو وياك إن شاء الله.
1: اللهم ربي حظك. وين أستاذ مهيمن؟
0: حبيبي
1: طبعا من طفل الغيظ أكيد أتمنى أكون مطرب.
0: نعم
1: بس لكن هي غير الله هاي الفكرة هاي.
0: شلون العفو؟
1: بس أنا من طفولة كنت أتمنى أصير مطرب.
0: ما خلوك؟
1: بس هي غير هي رضا ورضا هاي الفكرة.
0: طيب.
1: ورغم الثاني غير على تواصل وأصدقائي، مو أصدقاء يعني عائلة، يعني عوائل مثل من الخضير ماماتي وكثير من المطربين غير إنه أتواصل وياهم، ما أتواصل مع عبر التليفون لا.
0: يعني يمكن انت يعني لو داخل كلية الفنون يمكن كان الوضع اختلف بالنسبة للأهل الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: اي قد يكون يلا قد يكون.
0: انا اشكرك ونورت
1: جدا، شاكر لك
0: حبيبي،
1: شاكر لك.
0: يا هلا
1: الله ربي يحفظك حبيبي.
0: الله
1: شكرا شكرا.
0: يا هلا. اذا احبتنا المستمعين شكرا الى كل ما تواصل ويانا. بكره وبعد بكره راح تكون استراحه البرنامج، راجعين وياكم السبت ان شاء الله، وعندنا حلقه بودكاست. انا وياكم مهيمن الابيض، رافقني الغالي احمد مثنى، نقول لكم في امان الله.

عندي إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: بخيل بأبسط الأشياء بكل شيء.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد أف أم.

فرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا

والله شد تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شد تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شد تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تبسبس. والله شد تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا ما

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07800